جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمه

راح أدخل العرض على طول مستمعين، ولكن صباح عليكم من جديد. أي جديد أنا بادين. صباح الخير، صباح النور، صباح السرور على قلوبكم جميعا، وخميس ونيس بإذن الله تعالى أكيد نتمنى للكل. أنا بس حبيت أعلق على هذه الأغنية أول ما يعني سمعتها وأنا داخل على الاستوديو، يقولك نتمنى لو نرجع ل 2002. خير يا جماعة الخير نرجع ل 2002، يعني أحس كانت سنوات وايد حلوة. يعني دائما لما أسمع هذه الأغنية ودائما أركز على عنوان الأغنية 2002، يعني نتمنى فعلا ذيك الأيام ترجع، الأيام البطيئة، الأيام اللي كنا نستشعر فيها كل يوم، والأيام اللي يعني فعلا كانت تمر علينا كذا بكل تفاصيلها وبكل لحظة من لحظاتها. فعموما الأيام ما راح ترجع مستمعينا، ولكن اللي راح يرجع حاليا بالنسبة لك أنت اللحظات اللي تعيشها حاليا. فحاول تستمتع بكل لحظة من لحظات حياتك، حاول أنك تشوف لك منفذ معين، وحاول أيضا أنك تبتعد عن هاتفك لأن الهاتف هو اللي جالس يقلل من وقتك، فلذلك تحس أن الوقت قصير لأنك أنت أساسا يعني استنزفت كل يومك وأنت جالس على تلفونك. فعموما يعني هذه النصيحة أكيد دائما تسمعونها، ما ودكم تسمعونها زيادة، واليوم يوم الخميس الونيس، والله ما ودنا نسمع نصايح. ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا في كل خميس نحاول قدر الإمكان نبعد عن المعلومات الثقيلة، ونبعد أيضا عن النصائح الثقيلة، ونحاول قدر الإمكان أن تكون فقراتنا محطاتنا خفيفة ولطيفة. عموما على رقم التواصل مستمعينا 9477795. الحمد لله أن الرقم يعني محطوط كذا على جنب في الاستوديو، فمستمعينا 9477795 هذا هو رقم الواتساب للشبيبة، لكل شخص ودنا يتواصل معنا برسائل صباحية، ودنا يقدم تحية، ودنا يقدم إهداء لشخص عزيز على قلبه، ودي يسمع شيء وهذه الأغنية موجودة معنا، فأكيد فالكم الطيب بإذن الله تعالى، ونحاول قدر الإمكان أكيد نقرأ كل رسائلكم قبل نهاية البرنامج. خلونا نطلع لأول فاصل، من بعد هذا الفاصل أكيد راح نكمل ونواصل وياكم محطات وفقرات البرنامج الصباحي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

أنا أعتقد أنه راح أبدأ أول خبر لحلقتنا لهذا اليوم مع الحدث اللي صار يوم الأمس، ويعني التكاتف العماني، وهذا شيء أكيد مش غريب على عمان ولا على أبناء عمان. فعلا يعني المشهد كان يثلج الصدر، وأن نحن اليوم نشوف أن حالة قد أغلقت خلال فترة قصيرة وأيضا بمبلغ وقدره. عموما مستمعينا، ضمن البشارات اللي ان شاء الله راح نبدا برنامجنا لهذا اليوم، واللي فعلا واحد اول ما يشوف هذا الخبر يقول اللهم لك الحمد، اكتمال حملة علاج الطفل سالم الشيدي بمبلغ تجاوز 1,000,000 ريال عماني. نتمنى له باذن الله تعالى اكيد شفاء العاجل، وان شاء الله باذن الله تعالى خلال رحلة العلاج يرجع من هناك وهو معافى، ويعني يطمن اكيد ابناء سلطنة عمان، لان اكيد ابناء عمان يعني يعتبرون اليوم سالم شيدي وكأنه هو ابنهم. ففعلا يعني اللحمة اللي صارت خلال الفترة الماضية شيء مش بسيط نهائيا، وشيء يعني احنا معتادين عليه الحمد لله في عمان، وايضا في كل مشهد من المشاهد نشوف فيه تكاتف جدا كبير، سواء كان في العصير اللي مرت على سلطنة عمان. نبدأها وش مع عصار جونو اللي فعلا يعني كان في مساعدات جاءت لبعض الولايات، هذه المساعدات جاءت من ظفار، جاءت من المحافظات الأخرى، أيضا على شاهين والعصار اللي أكيد أثر بشكل جدا مباشر على الباطنة، وأيضا كان في نوع من المساعدات من مختلف محافظات السلطنة اللي ساعد من خلال بعض المؤونات، واللي ساعد من خلال أعمال تطوعية وغيرها. فعموما هذه المشاهد فعلا فعلا فعلا فعلا تخليك تقول الحمد لله أني أنا عماني، الحمد لله على نعمة سلطنة عمان. وبإذن الله تعالى أكيد ننتظر يعني سالم الشيدي وهو معافى بإذن الله تعالى. عموما خلونا نطلع لفاصل مستمعينا بصوت صلاح الزجالي، بما أن نحن اليوم نتكلم عن اللحمة العمانية.

يا صباح الخير يا صباح نور يا صباح السرور مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن 5 أشياء كنا نعتقد أنها صحية ولكن ثبت أنها العكس. بداية لما نروح أي محل أو أي متجر لما ندخل ونشوف أنه والله ودنا كذا نكون اليوم صحيين، فلما تختار العصير راح تختار العصير اللي يكون العصائر المعلبة الطبيعية، بتقول ما أريد أخذ مثلا أي نوع من المشروبات الغازية فراح تتخذ المشروبات الطبيعية المعلبة. عموما نحن نعتقد أنها صحية لأنها مكتوب عليها طبيعي 100%، ولكنها محملة بكميات سكر هائلة في علبة واحدة قد تحتوي سكر أكثر من قطعة حلوى. أيضا صوصات السلطة الجاهزة نضيفها للسلطة الصحية.

تطلب مشروب دايت وظنن انه ما في سكر، ولكن احنا نختار عشان نتجنب السكر والسعرات الحرارية. ولكن مستمعينا، محلياتها الصناعية قد تزيد الشهية للسكر في بعض الدراسات التي ربطتها بالوزن فعلا. حبوب الافطار الصحية والتسوق ليكون الاطفال كوجبة صباحية مثالية اغلبها محمل بالسكر المكرر، بتبدأ يوم طفلك بارتفاع وانهيار في الطاقة. الدرس المهم مستمعين من هذا كله، لا تثق بكلمة صحي على العبوة دائما، وقرأ المكونات الحقيقية قبل أن تشتري. والتسويق شيء مستمعين، والحقيقة الغذائية شيء آخر. يعني الواحد فعلا ود أنه يكون يعني شخص صحي، ولكن أنت جبرك الحياة أنك أنت تكون إنسان غير صحي. ولكن لا يمنع أن الواحد يعمل لي كذا جدول ويحاول قدر الإمكان فعلا أنه يلتزم ببعض الوجبات الصحية اللي يطبخها بروحه، على سبيل المثال الشوربة أو البيض أو غيرها. فعموما نتمنى لكم الصحة والعافية دائما وأبدا. نطلع ويا فاصل، وإن شاء الله لنا عودة بإذن الله تعالى من بعد هذا الفاصل.

يا صباح الخير والنور والسرور ودروب آمينة سالمة لكم مستمعينا. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن 5 قدرات خارقة يملكها الجسم ولكن ما نستخدمها أو تستخدمها ولكن أنت ما تدري. عموما الرؤية الليلية المخفية، عيناك تستطيعان التكيف مع الظلام بشكل مذهل، ومعظم الناس يشعلون الضوء قبل أن تفعل عيونهم هذه القدرة. عموما فعلا يعني يمكن الناس اللي تحب الأماكن المظلمة راح يلاحظون هذا الشيء. فمثلا أول ما تبند ليت الغرفة وخاصة تكون الغرفة كذا كلها مظلمة، إيش اللي يصير؟ يمكن بداية أول 10 ثواني أو أول 15 ثانية ما راح تقدر تشوف شيء. أول ما تستقر على الرؤية الليلية راح تقدر تميز بعض الأشياء اللي موجودة حواليك، فهذا معناته أن نحن معانا القدرة على الرؤية الليلية. ولكن في بعض الأشخاص اللي يستهين بقدراته، فأول ما يبند الليت على طول يشغل الفلاش. يعطي نفسك فرصة، والناس اللي عندهم طيور أعتقد راح يلاحظون هذا الشيء. ليش؟ لأن لما يكون معك طير وتبند إضاءة الغرفة راح تلاحظ أن البوبو تبعه توسع، فتوسع على أساس يقدر يشوف المحيط اللي موجود حواليه. أيضا القوة الخارقة وقت الخطر مش معناته أنه والله شخص يكون مثل سبايدر مان أو سوبر مان، ولكن جسمك يخزن قوة هائلة ما تستخدمها عادة وقت الحظر أو عفوا الخطر، ويفرز معك أدرينالين يجعلك ترفع أوزانا مستحيلة. في يقول لكم ما أعرف هذه إذا كانت صحيحة ولا لا، ولكن على حسب هذا الخبر أن أمهات رفعن سيارات لإنقاذ أطفالها. قوية عاد يعني، حلو أن الواحد فعلا يقول أنه عندنا قوات خارقة أثناء الخطر، يعني على سبيل المثال كيف نتصرف أو غيره، ولكن عاد أن نحن نرفع سيارة وقت الخطر ما أحسها مقنعة نهائيا. أيضا الحدس أو الحدس الخارق مستمعينا، لما دايما تروح وراء إحساسك، فدماغك يلتقط إشارات قبل أن يدركها وعيك وتشعر بالخطر أو بشخص ينظر إليك بدون دليل. العلم يثبت أن الإحساس هي عبارة عن قراءة سريعة لا وعي للمعلومات. هذه فعلا تصير، يعني تخيلوا معي، وهي صارت معي أمانة بالفترة الأخيرة وما عرفت كيف أتصرف، ولكن عندي يعني تصرف كذا من نوع آخر. عموما يعني كذا في وسط يعني مثلا يعني تجمع عائلي كبير، ويعني تجمع ما بين عائلتين مش عائلة واحدة في مناسبة عائلية، ففجأة تشوف أحد كذا جالس يشوف عليك، يعني واحدة كذا تشوف عليك فترة طويلة. ليش؟ ليش؟ لا القهر اني انا حطيت عيني في عينها خلاص، يعني يعني خلاص شفتي علي يمكن ما يقارب من 10 دقائق الى 15 دقيقة بدون ما تشيلي عينش نهائي، ما مشكلة، بس ترى انا ودي اكل، ودي اعيش حياتي، ودي استمتع واستانس بدون ما احد كذا احس اني جالس يلاحظ على تحركاتي. فالموضوع مزعج، وانا الطريقة اللي دائما اعتمدها في هذه الحالات اني اشوف على شخص بنفس ما يشوف علي، رغم اني سويتها بس ما منها فايدة. ولكن عموما المستمعين يعني شوفوا من زبد الأشخاص اللي موجودين هناك، سبحان الله كيف فعلا تقدر تميز إن في أحد جالس يشوفك حتى لو هذاك الشخص كان من مسافة بعيدة. فهذا لما يقولك إن الإنسان معاه الإحساس الكبير، فتقدر تحس فعلا لما يكون في شخص مركز عليك. عموما المستمعين هذه محطاتنا، بإذن الله تعالى راح تكون محطات أخرى قريبة، ولكن من بعد هذا الفاصل ثبت الموجة وخليك دوم مع الشبيبة.

صباح الخير صباح النور. في هذه المحطة نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنئ الحاكمة العامة لكندا. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أوربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة خلالها عن تمنيات طيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة ما بين البلدين. انطلاق قوة الإسناد الأولى لتعزيز الجاهزية في خريف ظفار لهيئة الدفاع المدني والإزعاف. السيد بالعرب بن هيثم يرعى ختام مرتكز لتهيئة قيادات المكاتب الحكومية. سبع مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق في ظفار. العمل تعتمد لتسهيلات الانتداب العمالة الزراعية مؤقتا بمنطقة نجد تيسيرا على المزارعين خلال موسمي الزراع والحصاد. أما من ملحق بلادنا المحلي، وزارة العمل تطلق مبادرة مجتمع بالتعاون مع قناة الاستقامة للفضائيات العالمية. أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع الاستقامة للفضائيات العالمية مبادرة مجتمع للتدريب على رأس العمل موجهة إلى لجان الزكاة والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية في خطوات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية لهذه الجهات. شمال الشرقية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الشهادة التخصصية في الإدارة المحلية العمانية. 9000 شجرة فيفاية ضمن مشروع استثماري يعزز الإنتاج المحلي بولايتي نزوة. متوسط إنتاج المشروع ما بين 2 إلى 3 أطنان أسبوعياً من الثمار الطازجة. مشروع لتنمية ثروة المحار في سواحل مسندل. ضبط قرابة 3000 كيلوغرام من الأعلاف المغشوشة بجنوب الباطنة. حماية المستهلك تسترجع أكثر من 1000 ريال عماني بمحافظة شمال الباطنة. أما على المؤشر الاقتصادي مستمعين، انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية. النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي الرئيس الأمريكي في قطر، وسعر النفط العماني انخفض دولارا و97 سنتا. اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل. ارتفاع الأسعار الذهب بأكثر من 2% عقب بيانات وظائف جاءت دون توقعات. أما على ملحق الجماهير الرياضي، شراكة بين دار العطاء والفيصل الزبير لدعم العمل الإنساني والتطوعي. فريق عمان للإبحار للأداء العالي يشارك في بطولة العالم بألمانيا. أكاديمية تيسير رياضية تنظم حلقة علمية في التقنية. نقاشات رياضية موسعة في منتدى الرياضيين بمحافظة ظفار. واكتمال عقد المتأهلين للدور الأربعة في دور الهواة، تشجع فريقك بنادي نزوة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعلومة مستمعينا تقول، أو هي دراسة مش معلومة، إن جيل الشباب لا يحب المكالمات الهاتفية، فأغلبهم يفضلون وضع الهواتف على وضع صامت بشكل دائم، وأيضا نغمات الرنين أصبحت من غرائب الماضي للمستخدمين الشباب. رسائل الواتساب حلت بدلا من المكالمات في تعزيز العلاقات الشخصية، والأحرف والرموز التعبيرية وإشارات القراءة الرسائل من عدمها باتت أيضا تعبر عن مشاعرنا. فسلطت صحيفة التلغراف مستمعين الضوء في تقريرها لها على ظاهرة متنامية تمثل في عزوف كثير من أفراد الجيل الشباب على المكالمات الهاتفية، وعدم اعتمادهم على الهاتف بوصفه وسيلة أساسية للتواصل، على عكس الأجيال السابقة اللي كانت ترى في الاتصال الهاتفي هو الخيار الأول للتفاعل اليومي. وفقا للصحيفة فإن شريحة واسعة جدا من هذا الجيل بات يبقي هواتفهم على وضع صامت في معظم الأوقات، حتى أصبحت نغمات الرنين بالنسبة لهم يعني شيء من الماضي. في الواقع الحالي مستمعين لم تعد الهواتف المحمولة مجرد أجهزة لإجراء المكالمات، بل أصبحت تحتفظ بأرشيف كامل لحياة مستخدميها، يوثق المحادثات الذكريات العلاقات، وأصبحت مسارات للعلاقات الشخصية محفوظة في الرسائل النصية وتطبيقات المراسلة الفورية. أيضا لم يعد التواصل يقتصر على المكالمات المكتوبة، إذا أصبحت الرموز التعبيرية الإيموجي هي طريقة أيضا لصياغة الرسائل. في ناس ترى فكرة ما تقدر ترسل أي رسالة إلا ويعني الإيموجي يكون حاضر وموجود في ذيك الرسالة. تحس لو سويت رسالة والإيموجي مش موجود كأنك ترسل رسالة يعني فعلا يعني عميقة وأيضا يعني جدية جدا، عكس لما نحط الإيموجي. الإيموجي معناته أن ترى هاي الأمور طيبة والأمور سهالات. فايش رايكم انتم؟ هل انتم من الاشخاص اللي فعلا فعلا فعلا ما تفضلون نهائيا الاتصالات، وايضا تفضلون الرسائل على الاتصالات، ووضع الهاتف على الوضع الصامت طول الوقت على رقم التواصل 94777975؟ يعني ما اريد منكم اتصال ولكن رساله يجي للشباب اللي تسمعونا حاليا. دروب الأمان يا رب. مستمعين أكيد لنا عودة بإذن الله تعالى من بعد هذا الفاصل. كونوا دائما بخير، ولا تنسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك.

مستمعينا بعنوان ياتي كس الحفا ويذهب كالأرنب، يا أخي إيش تتوقعوا؟ فالراتب مستمعين لي مثل السلحفاة ولكن يذهب كالأرانب، فلماذا يهرب المال؟ نشتكي دائما أن المال يختفي بسرعة، ولكن المشكلة ليست في سرعة خروجه فقط بل في العادات التي نتعلمها منذ الصغر. فمن وين تبدأ المشكلة؟ تبدأ مستمعينا لما نخشى حنقول لا لأولادنا على سبيل المثال، فنوافق على كل طلبهم يريدونه ظنا منا أن هذا هو الحب، ما ودنا أن نحرمهم من أي حاجة. إيش اللي يتعلم الطفل لما يسمع كلمة لا؟ يعني كل رغبة يجب أن تلبى، والانتظار هو أمر سيء، والمال موجود دائما والسعادة تشترى. فالتربية المالية لا تبدأ بالمال بل تبدأ عندما يتعلم الطفل قيمة المال، وأيضا تأجيل الرغبات، وكذلك ترتيب الأولويات والتمييز كذلك ما بين الحاجة والرغبة. فكل نعم تربي شيئا، كل مرة تقول فيها نعم لطفلك خذ واشتري وكما تريد، أنت لا تمنحها لعبة فقط ولكن تربيه على عادة قد ترافقه لمدة سنوات طويلة. الحب لا يقاس بعدد المشتريات، يعني ليست كل نعم حبا وليس كل له حرمانا. أحيانا أكبر صورة الحب أن نعلمه هو الاكتفاء لأولادنا. فقبل أن تشتري اسأل نفسك، هل يا ترى يعني راح تقدر أنك تنتظر؟ هل أنت فعلا تريدها ولا هي عبارة عن رغبة؟ هل فعلا أنت تحتاجها؟ هذا أسئلتك قبل لا تشتري أي شيء. أيضا من جانب آخر نرجع لتربية الطفل. مستمعين، لما تربي طفل فكل عادة مالية بدت من البيت، كل قرار شرائي تعلم من شخص أكبر منا، وكل كلمة تسمعها تكون قناعات عن المال، وكل موقف نعيشه يبني الشخصية المالية، وكل نعم يدعم بها قد تهدر لو لم يتعلم قيمتها. فالعادات تأتي من داخل المنزل. فإذا كان طفلك لا يعرف أن يسمع كلمة لا، فقد يواجه في الحياة ما لا يعرف أن يقول لرغباته كذلك. ففي البداية علم قيمة المال قبل أن تعلمه جمع المال، وعلم الصبر والانتظار قبل أن تعلم الشراء. علم السعادة ليست في الشيء بل في التقدير والشكر، وأيضا بقدر ما تربي اليوم راح تجني يوم غد. فلذلك عشان كذي لما مثلا تشوف نفسك أنك أنت من الأشخاص اللي فعلا يعني مصرف وتحاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تحسن من نفسك، ولكن بعض الرغبات يعني الواحد ما يقدر انه فعلا يتحكم فيها. فلما تدخل محلات وانت اساسا رايح تدخل تشتري غرض واحد، تطلع من هناك وانت شاري مليون غرض الا الغرض اللي داخل عشانه، ويا ما صارت وصارت. فعموما مستمعينا، فعلا اذا كانت التربية اللي انت نشأت فيها تربية علمتك ان كل حاجة انت ودك تشتري راح يعني راح يجاب لك، فلما تكبر يعني شيء طبيعي انك انت تكون يعني شخص مصرف تماما، ولكن لا يمنع ان الواحد يغير من بعض العادات اللي موجودة معه.

يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن أمريكا وإيش المستجد معاهم. مشروع قانون يمنع إلزام الموظفين بالرد بعد أوقات العمل. فتناقش ولاية من الولايات الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تواصل أصحاب العمل مع الموظفين خارج ساعات العمل الرسمية. في خطوات تستهدف وضع الحد ما بين الحياة المهنية والشخصية في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل الاتصال الرقمية. أحيل هذا المشروع مستمعين الذي قدمه قدمته أمريكا. وكما أيضا يقولوا أن الحديث أصبح قائما على مفهوم التواجد الدائم والاستعداد المستمر، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية العاملين ووضع حدود أكثر وضوحا بين العمل والحياة الخاصة. فعموما خلي هذا أيضا موجود معك في قاموسك، أن تقدر تفرق ما بين حياتك الخاصة وما بين أيضا حياة العمل. أحيانا الواحد يمكن ينخرط بشكل جدا كبير في بيئة العمل لدرجة أنه يقدر يقضي مدار 24 ساعة في العمل وينسى نفسه وينسى التزامات العائلية، ينسى أنه يرفع عن نفسه على سبيل المثال. هذا كله راح يكون له تأثيرات سلبية على المدار البعيد. فضروري جدا أنك أنت اليوم تفرق ما بين حياتك الشخصية وما بين حياة العمل. لا تخلي كل حياتك هي عبارة عن عمل، ولا تحط كل حياتك هي عبارة عن حياة شخصية وتنسى العمل. حاول توازن ما بين الاثنين. أيضا بما أن نحن اليوم مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع، أنا بالنسبة لي أشوف أنه فعلا خلاص كذا تسكر عقلك بالكامل وتبتعد تماما عن أي حاجة ممكن أنها تربطك بالعمل، إلا إذا كان في أشياء استثنائية فهذا شيء لابد منه وأيضا بموافقتك. ولكن إذا كان شيء غير استثنائي وأنت مش موافق عليه ودك تستمتع وتستانس مع عائلتك، فيعني أنا أقولك يا ابدأ. لأن أحيانا الواحد من كثر ما يجلس يشتغل لمدار الساعة وغيره وكذا، فسبحان الله تتغير شخصيته ويتحول من إنسان بشوش إلى شخص كئيب تماما. فلا توصل إلى مرحلة الاكتئاب، ولا توصل إلى مرحلة أنك أنت تكون شخص سوداوي أو حتى سلبي، وحاول قدر الإمكان فعلا أنك تعمل لك جدول منتظم. مثل ما ذكرنا وقلنا، نهاية الدوام خلاص امحي شيء اسمه عمل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

دراسة مستمعينا، هذه الدراسة تقول أن المتفلسفون داخل الشركات هم الأقل كفاءة ولا يمكنهم اتخاذ أي قرارات. فخلصت دراسة لجامعة كورنيل على عينة 1000 موظف إداري مستمعين، وأغلبهم من ينبهرون بالمصطلحات الرنانة وأيضا مثل موائمة الأهداف، إعادة يعني تموضع، وكذلك تمكين الكوادر، وأيضا هم عادة أشخاص يضعف عندهم الأداء الذهني والعملي. فحذر الدراسة من انتشار دوامة الهراء الإداري، حيث تنتشر ثقافة المصطلحات البيروقراطية الرنانة، فيكثر توظيف وترقية من يرددون هذه المصطلحات بلا أي معنى أو حتى أي هدف ويمكن قياسه، اللي ممكن يخلق لك دائرة مغلفة وينتشر فيها الكلام الكثير بدون أي أفعال. استخدام مصطلحات الإدارية الرنانة مثل تفكير خارج الصندوق والقيادة النارية وغيرها، هذا يعكس كذلك ليس بالضرورة ذكاء وحتى احترافية، بل قد يشير إلى أن هنالك ضعف في التفكير التحليلي واتخاذ القرارات. أظهرت دراسة مستمعين التي قادها عالم النفس التنظيمي شين ليتر، الذي يقول أن الأفراد الذين ينقذبون إلى هذا النوع من اللغة الشركاتية ويميلون إلى أداء ضعف المهام العملية والتحليلية، الذي أيضا يعزز الشكوك القديمة لدى منتقدين هذه الظاهرة داخل بيئات العمل. عموما الخبر وايد طويل مستمعينا، ولكن تفاصيل هذا الخبر بالكامل أن الأشخاص اللي وايد يتفلسفون داخل الشركة هم الأقل كفاءة، وأيضا لا يمكنهم اتخاذ القرارات. ليش؟ لأن اللي دائما مثلا يشتغل أو دائما تشوف أفعاله أكثر من كلامه، فعلا تعرف أن هذا الشخص هو عنده الكفاءات العظيمة اللي ما ينتظر منك لا كلمة شكر ولا ينتظر منك حاجة كثر ما هو مؤمن بالشيء اللي جالس يشتغل فيه، على عكس الأشخاص اللي دائما والله يقول لك إحنا بدنا بأفكار جديدة ونحن كذا ويا فلان عطني أفكار وما أعرف شو. هني أنت أساسا لو فعلا يعني تقدر دير هذا الموضوع، ممكن تعمل كاجتماع، هذا الاجتماع تدخل في بعض الأشخاص اللي موجودين واللي تحسهم فعلا ممكن يعني يضيفوا لك لمسة معينة، ويكون في عصر ذهني يعني لا يمنع نهائيا أن تكون الأفكار كلها متجمعة في مكان واحد، على عكس الاعتماد على فكر واحد. فعموما الفكر مستمعين والإنسان القيادي، يعني أعتقد أن هذا الموضوع مش أي شخص يقدر أن يكون قيادي وحتى إداري، لازم يكونوا فعلا أشخاص مختارين بكل عناية، وهم أيضا لازم يكونوا من الأشخاص اللي مع هذه الثقة الكبيرة. لأن اليوم يعني مكان إداري، أنتوا تعرفوا أن الأماكن الإدارية معناته أنك أنت لازم تكون شخص حقاني في البداية، وشخص تفكيرك مذهل تماما، وأيضا تقلل الكلام وتكثر من الأفعال. وهذا الجميل أمانة أن الواحد فعلا ما يكثر من الكلام كثر ما يكثر من أفعاله. عموما مستمعينا، هذا الخبر وأخبار قادمة بإذن الله تعالى في المحطات القادمة.

أحياناً في أحداث بعدها ما صارت، ولكن دايماً كذا يعني نعطيها نوع وايد كبير أو حيز كبير من القلق. تظهر الأبحاث حول القلق والتوتر نتيجة مفاجئة إن حوالي 85% من الأمور التي نقلق أو يقلق الناس لا تحدث في الواقع، يعني شيء اللي أنت أصلاً جالسة تفكر فيه ما راح يصير أساساً. فقد وجدت دراسات تتبعت مخاوف الناس وعلى مر الزمن مستمعينا إن أسوأ سيناريوهات لا وجود لها إلا فقط في الخيال وما راح تكون حقيقة. الأمور الأكثر إثارة للاهتمام هو إن عندما تتحقق المخاوف يفيد كثيرون بينهم تعاملوا مع الموقف بشكل أفضل مما توقعوا. في إحدى دراسات الشائعة مستمعينا وجد معظم المشاركين النتيجة كانت إما أقل حدة مما توقعوا أو أنها علمتهم شيئا على الأقل. القيمة أو الخلاصة ليست أن نتجاهل مشاكل حقيقية، بل أن عقولنا غالبا ما تبرمج على المبالغة في تقدير المخاطر والتقليل من شأن قدرتنا على المواجهة. في كثير من حالات مستمعين يسبب القلق ضغطا نفسيا أكبر بكثير من الحدث نفسه. يعني تخيلوا معي الحدث ما صاير وأنت جالس تفكر وتعطيه وايد حيز كذا من تفكيرك ومن نفسيتك ومن يومك. فخلي الأيام تمر، وإذا كان الموضوع فعلا يعني مش بإيدك الحل فخلاص يعني ما راح تقدر أنك أنت تسوي شيء. فنترك الشيء كذا لرب العالمين، وساعة ما صار الشيء اللي أنت تخاف منه أو تقلق عشانه ممكن يكون أقل من السيناريو اللي نحن راسمينه في خيالنا. هذا من غير فعلا يعني قبل لا تنام وتفكر في نفس المشكلة أو إيش اللي راح يصير وما عرف إيش وكذا، حس حياتك كذا خلاص صارت وايد صعبة. فما نصعب شيء نهائيا، ونسهل على نفسنا ونسهل على أرواحنا، نستمتع بهذه الحياة بما فيها.

0: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
1: لا، إيش هو؟
0: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
1: فنان، إيش ننتظر بعد؟
0: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير، صباح نور وسرور مستمعينا. في هذه المحطة راح نتكلم عن محبين الموالح، فأنت لا تزيد نكهة عن طريق الكثير من الملح بل تخنق عروقك. الصوديوم الزائد يدخل الجسم وأيضا يزيد من ضغط الدم ومستويات خطيرة. ليسيطر على ذلك مستمعينا، يجب عليك أيضا أن تقلل من استخدام الملح وتعمل كذا رشة قليلة من الملح. فمجرد رشة ملح إضافية مستمعين على طعامك راح تفعل قنبلة موقوتة قاتلة داخل الجسم. هذا اللي ممكن تعتبره طريقة بسيطة وسهلة لتحسين مذاق الطعام، ولكن في الواقع هو أقصر طريق لخنق الأعصاب ودفع قلبك إلى حافة الموت لا سمح الله. الله يطول بعمار الجميع ويعطيكم الصحة والعافية. فلما تتناول كمية زائدة من الصوديوم يدخل مباشرة إلى مجرى الدم ويمتص الماء، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في حجم الدم في عروقك وارتفاع ضغط الدم إلى مستويات جدا خطيرة. للعلم يعني وايد أشخاص، أو يعني في ناس أنا أعرفهم يعني معرفة شخصية، إن يعني الأكل إذا ما في زيادة ملح، مش ملح، زيادة ملح ما يستلذ نهائيا. فلذلك إذا كان هالشخص موجود في عائلتك أو شخص مقرب على قلبك أو زميلك أو صديقك، فممكن تنصح هذه النصيحة، إن كل ما كثرنا من الملح كل ما كانت الأمور جدا سيئة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: يا صباح الخير ودروب آمينة سالمة، نتمناها أكيد لكم جميع المستمعين. أهم حاجة مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائياً. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن أوروبا مستمعين، ويا ترى لماذا يبدو تركيب المكيف صعب جدا في أوروبا وصعب من شرائه؟ عموما لأنها قد تبدأ بموافقة المالك في البداية، خصوصا إذا كنت مستأجر وما عندك حق التعديل العقار من دون إذنه. أيضا إذا كان مبنى ملكية مشتركة فقد تحتاج أيضا إلى التصويت فاتحاد الملاك، لأن الوحدة الخارجية تؤثر في الواجهة أو الأجزاء المشتركة. معناته أن إذا كان مبنى ملكية مشتركة لأكثر من شخص مالكين هذه المبنى، فمعناته راح يعملوا بالتصويت إذا كان ممكن أنك أنت تعمل مكيف داخل غرفة أو حتى لا. أيضا بعدها ممكن تتدخل بلدية، لأن تركيب وحدة ظاهرة على الشرفة أو الواجهة قد يعامل كتعديل معماري يحتاج لتصريح مسبق. في المناطق التاريخية أو المحمية تصبح القواعد أشد، لأن المكيف قد يغير شكل المبنى أو حتى الشارع المحمي. بعد ذلك راح يجيون الجيران، فليس لهم يملكون مثلا المبنى، ولكن الضوضاء الوحدة مستمعين قد تتحول إلى شكوى قانونية تجبرك على تعديلها أو حتى إزالتها. في مدن أخرى مثل جنيف لا يكفي كل ذلك، فالجهات المختصة تطلب منك إثبات أن العزل والتضليل والتهوية لتحقق راحة صيفية كافية قبل موافقة على التكييف. يعني معناته في جنيف إذا كنت عامل العزل وعامل التضليل والتهوية وتقول لي بعدك باغي مكيف، لهني لازم تقنعهم. فلهذا لا تكون مكيفات ممنوعة بالمعنى الحرفي، ولكنها تمر عبر سلسلة من بوابات الملكية والواجهة وكذلك الضوضاء البيئية. فالموضوع مش بالسهل نهائيا انك انت تعمل مكيف داخل منزلك. عموما احيانا لما نقرا بعض الاخبار في بعض الدول دائما تقول الحمد لله على نعمة عمان، ويعني الامن والاستقرار والامان اللي نحن اليوم فيه اللي فعلا خلينا ندرك اهمية وجودنا هنا ونستشعر كذلك هذه النعمة الغالية. خلونا نطلع من صباح خاطر في هذه الاغنية على فكرة، خلونا نطلع غالية يا عمان بصوت صلاح الزجالي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير والسعادة والنور مستمعينا، في هذه المحطة راح نتكلم عن أشياء تخفيها عنك الشركات الكبرى وقت الشراء. ها أحد يروح باله بعيد. عموما خدمة السعر المنتهية ب 99، مثل على سبيل المثال راح تشتري قميص مثل من إحدى المحلات فيقولك والله هي سعرها 5 ريالات و999. عموما السعر اللي ينتهي ب 99 يبدو أرخص بكثير من السعر اللي كان رقم كامل، فدماغك راح يركز على الرقم الأول ويتجاهل الباقي. حيلة نفسية بسيطة ممكن تزيد من المبيعات بشكل هائل. أيضا حجم العبوة الخادع، فعبوات كبيرة بكميات قليلة في الداخل تدفع الأكثر ظن أنك تحصل على كمية أكبر هواء والتغليف، ويخدعان أيضا عينك بكل استمرار. يعني لما تكون الكيسة كبيرة فدايما تحط في بالك أنه والله هي مش متروسة بطاطس على سبيل المثال. أيضا ترتيب المتاجر المدروسة، تخيلوا معاي الحاجات الأساسية توضع في آخر المتجر عمدا لتمر على كل المنتجات وتشتري أكثر مما تحتاج، كل رف وكل مكان حط في بالك أنه هو مدروس عشان تنفق أكثر. يعني أبسط حاجة لما مثلا خلاص تكون مشتري كل أغراضك ورايح تحاسب، فبتحصل هناك مثلا موجود الشوكولاتة، راح تشوف موجود العلكة، بديهي راح تسحب من هناك وتحطها معاك في السلة. أيضا الموسيقى مستمعينا تتحكم في شرائك، الموسيقى البطيئة تجعلك تتمهل وتشتري أكثر، والسريعة تستخدم في أوقات الزحام لتسريعك، حتى الأغاني في المتجر اعتبروها مدروسة بعناية. أيضا مستمعين الأجهزة المصممة التي تتعطل بعد فترة محددة ليس لأنها رخيصة بالعمد، عشان تشتري جهاز جديد لو صنعوه لتدوم للأبد ما اشتريت هاتف جديد. يعني أبسط حاجة الآيفون، حكينا نعرف أن الآيفون يعني لما يكون في إصدار جديد معناته أن الإصدارات القديمة راح تضعف، هذا شيء يعني نحن كنا مخلصين منه، فهذه أيضا ضمن إحدى الحيل اللي تعمل بها الشركات الكبيرة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير والنور والسرور والسعادة مستمعينا دروب أمينة سالمة، نتمناها لكم جميعا. في هذه المحطة راح نتكلم عن رموز سرية هي موجودة حوالينا ولكن ما ننتبه لها نهائيا. على سبيل المثال الأرقام اللي موجودة على بيض المزرعة، الرقم المطبوع على بيض المزرعة مستمعينا يكشف مصدرها ويخبرك إذا كان درجة الحرارة أو إذا كانت في أقفاص مرقمة، ويكشف لك أيضا كيف عاشت الدجاجة. على سبيل المثال البيض اللي تبدأ بحرف الزيرو صفر عبارة عن إنتاج عضوي، أما إذا كان رقم 3 فهي دجاجة في أقفاص، وإذا كانت على رقم 2 فدجاجة على الأرض يعني في المزرعة، وإذا كانت رقم 1 فهي دجاجة حرة. أيضا الأرقام اللي موجودة داخل رمز إعادة التدوير، الرقم داخل المثلث على عبوات البلاستيكية يخبرك بنوع البلاستيك ومدى أمان إعادة استخدامه. في بعض الأرقام التي تعني العبوة تطلق مواد ضارة، فإذا مكتوب عليه 1 معناته أنه هو آمن عادة، وإذا 2 كذلك هو آمن، إذا 3 هو غير آمن، وأيضا إذا كان رقم 6 غير آمن، وأيضا العبوات البلاستيكية بعموم الحال هي غير آمنة. معجون الأسنان مستمعين، الشريط الملون في نهاية أنبوب المعجون يعتمد أيضا أو يعتقد أنه يدل على مكونات الطبيعية أو الكيميائية، لكن الحقيقة أنه هو مجرد علامة لآلة التصنيع. فإذا كان باللون الأحمر فهو لا يدل على كونه كيميائي، وأيضا الأخضر لا يدل على كونه آمن، والأزرق لا يدل على كونه طبيعي، وفقط عبارة عن آلة التصنيع. عاد هني هذا احنا ما نعرفه لنهائيا، رموز غسيل الملابس. في رموز صغيرة على بطاقة الملابس مستمعينا تخبرك بدرجة الحرارة وطريقة الغسل الصحيحة. في معظم الأشخاص يتلفون ملابس منهم يشهلونها، شفتوا هذيك الورقة اللي تكون مزعجة داخل القميص، هي البيانات كلها في الداخل. أيضا رموز على بطاقات الائتمان، رمز الموجات على بطاقة يعني الدفع اللاسلكي، والشريحة الذهبية معناته تحمي معلوماتك من النسخ، ورموز صغيرة تحمي أموالك بتقنيات معقدة. أيضا مستمعينا هذه المعلومة أنا صراحة جبتها من عند الوالد، فيقولك السهم الموجود بجانب البنزين، شفتوا السيارة لما تشوف على العداد هناك راح تشوف ان صب مال تبع البترول في سهم كذا جنبه، هذاك السهم يخبرك ان اساسا يعني راح تعبي البترول سواء كان من اليمين ولا حتى من اليسار. فالسهم الصغير بجانب رمز محطة الوقود في سيارتك يخبرك في اي جهة فتحت خزان البنزين. المعلومة راح تنقذك من الحيرة عند كل محطة، خاصة اذا كنت شال سيارة مش سيارتك وتخاف انك تتورط وما تعرف وين فتحت البنزين، فقط من خلال السهم اللي موجود معك امامك. هذه مستمعينا بعض الرموز اللي نحن يمكن ما نعطيها اي نوع من الاهتمام ولكنها مهمة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس. نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير، صباح نور، وصباح السرور. دروب أمينة سالمة لكم جميع المستمعين، وإن شاء الله يا رب مع يوم الخميس الونيس توصل إلى مقصدك أنت بخير وصحة وعافية بإذن الله تعالى، وتلاقي أحبابك. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن علاج طبيعي غير متوقع. إيش هو؟ علاج جدا بسيط ونقدر نستخدمه في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي مكان ومع أي شخص. الضحك مستمعنا يساعد على تنظيف الرئتين. علاج طبيعي غير متوقع. الضحك ينظف الرئة. الضحك مستمعنا لا يرفع فقط المعنويات، بل له أيضا تأثير مذهل على جهازك التنفسي. خبراء الصحة التنفسية يؤكدون على نوايا الضحك التي تخلق اهتزازات طبيعية في الصدر تساعد على تحريك يعني الشعب الهوائية الموجودة في الداخل. هذا اللي يسهل خروج الهواء بكل تدفق في الرئتين. طيب كيف يساعد الضحك الرئة؟ أول شيء مستمعين يهز الصدر ويحرك الإفرازات اللي موجودة في الداخل، يسهل تنظيف الشعب الهوائية من البلغم العالق لا سمح الله، يحسن من تدفق الهواء ويخفف الشعور بالاحتقان. احنا قلنا في البداية يهز الصدر، كيف معناته؟ ان احيانا لما الواحد يضحك تحس انه كله جالس يتحرك، يعني جسمه كامل كذا يعني جالس يتحرك معه. عموما الضحك ليس بديلا عن العلاجات الطبيعية للأمراض التنفسية، ولكن طريقة طبيعية داعمة للصحة العامة. هذا بجانب فوائد المعروفة في تقليل التوتر وأيضا تحسين المزاج لديك. على فكرة أحيانا في أشخاص وايد نحب نضحك معاهم، يعني أحيانا ممكن تكون حياتك قدية مع الأشخاص الموجودين حواليك من زملاء العمل وغيره وكذا، لكن لما تلاقي صديق العمر وصديق الطفولة أو حتى أحد من العائلة، أختك أخوك اللي دائما تتونس معه وتضحك ويكون كذا من بينكم يعني كونكتينج واتصال مباشر، فتحس فعلا يعني الضحك غير منتهي نهائيا. فبما أن اليوم يوم الخميس الونيس وبما أن راح نلاقي أحبابنا، فأنا أقول لكم تونسوا معاهم واستمتعوا وسووا لكم كذا جداول جميلة لو كانت هذه الجداول من داخل البيت.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

دروب أمينة سالمي يا رب، أتمنى لكم جميع المستمعين في هذه المشاوير الصباحية وما كان دربكم وشوارك. الله يحفظك يا رب، توصل بالخير والسلام والعافية بإذن الله تعالى. في يوم الخميس ونيس اليوم أكيد اللي ننتظره، اليوم اللي له استثناء الخاص، اليوم اللي نلاقي فيه أحبابنا ونلاقي فيه أهالينا ونشبع منه ويشبعون منه. ففي هذا اليوم مستمعين، الله يجمعكم دائما على الخير والبركة بإذن الله تعالى، وانتبه لنفسك. وأنا أعرف أنك راح تكون مستعجل أنك توصل، ولكن دير بالك في الشارع، مسافة الأمان اللي بينك وبين سيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا، وأيضا لا تتجاوز إذا كان الموضوع يعني في نوع من الخطورة، انتظر على أساس سلامتك تكون هي الأولى. الله يحفظكم يا رب. مستمعينا ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، ناخذكم شيماس سيابيه في تقديم واعداد واخراج البرنامج. من الكواليس والمرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. في امان الله وحفظ الرحمن.

0: لي جميلة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

Ojíš, hajedek. Uchylili.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
4: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله معنا في أولى هذه المحطات، نشرة أخبار الشبيبة لليوم. سلطنة عمان تشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستعرض فرص الامتياز التجاري ل 12 علامة تجارية عمانية للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الامتياز التجاري في سلطنة عمان، والترويج للعلامات التجارية العمانية القابلة للتوسع محليا وإقليميا، ويستمر حتى يوم غد الجمعة. سمو السيد بالعرب يرعى ختام برنامج مرتكز. وسلطنة عمان تؤكد في جنيف اهتمامها البالغ بحقوق الإنسان وحرياته خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان خلال لقائهما في لندن على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول مستجدات المنطقة وسبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية والتهدئة والحوار وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة. وزارة الإعلام تختتم سلسلة من البرامج التدريبية الناشئة في صناعة المحتوى الرقمي. وكلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تخرج الدورة 39. وفريق عمان للإبحار للأداء العالي يتوجه إلى مدينة كيل الألمانية للمشاركة في بطولة العالم للقوارب. ووزارة الطاقة والمعادن تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. هذه أبرز أخبار اليوم في الخميس. بعد إن شاء الله هذا الفاصل رح نعود من جديد لنتناول عدد من الموضوعات المحلية. ابقوا معنا عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي ظفار 98.5.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: حياكم الله من جديد ومرحبين بكل اللي انضموا معنا في متابعة هذا اللقاء الأسبوعي اللي ناخذكم فيه من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وإحنا على نهاية هذا الأسبوع. نسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يكون يومكم إن شاء الله وأوقاتكم مع من تحبون بأجمل لحظات ما تكون، وتستمعوا لنا من الآن إلى الساعة 4 العصر برفقة دروبكم إن شاء الله وجهاتكم. الله يحفظكم ويرعاكم ويحميكم، ونكون أيضا قريبين من ذائقتكم اهتمامكم، نطلعكم على الأخبار المحلية، نقدم لكم جرعة من المعلومات اللي ربما أنتم بحاجة إلى معرفتها، أسئلة شاغلة بالكم قد نجيب عنها من خلال ضيوفنا أو من خلال التغطيات الخارجية لهذا الحراك وهذه المجلة اليومية فترة الظهيرة ما بعد الدوام. احنا حاضرين دائما معكم في البعد الخامس. في آخر سنوات مستمعين الأكارم، موضوع التداول ما أصبح فقط حكر على البنوك أو المؤسسة المالية بعينها، أصبح الموضوع أكبر من ذلك، أصبح في متناول الجميع عبر الهواتف الذكية، المنصات الرقمية، ومع أيضا تقلب الأوضاع العالمية، الأوضاع الجيوسياسية والأوضاع المالية الاقتصادية العالمية، هنا كان ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات العملات وأزمات الطاقة، الحروب وكذلك لها دور كبير. أصبح اسم الأسواق المالية حاضر في نشرات الأخبار اليومية عبر وسائل الإعلام. أصبح كثير من الشباب يتساءلون ويرددون هذا السؤال بشكل مستمر، هل التداول فعلا فرصة استثمار حقيقية أم أنه مخاطرة قد تلتهم مدخراتك؟ ومن بين من يراه طريقا لتحقيق الاستقلال المالي، ومن يعتبره أنه مجرد مغامرة غير محسوبة وعشوائية، تبقى الحقيقة أن التداول علم له قواعد، له بيانات، له معلومات. هذه القواعد والبيانات تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى عمل وانضباط، يتطلب المعرفة قبل اتخاذ أي قرار. في حلقة اليوم من البعد الخامس نحاول أن نجيب عن أبرز الأسئلة اللي تشغل بال كثير من الناس في يعني ما يتعلق أن كيف نفهم أو كيف بإمكاننا ندخل إلى هذا العالم. ما ندخل بشكل عشوائي، ندخل بوعي بعيد عن الوعود الوهمية وقريبا من المعرفة الصحيحة. ينضم معي في الاستوديو وضيوفي أيضا حاضرين معنا ويجيبوا عن كثير من التساؤلات، الفاضل جلال بن هلال الحضرمي، خبير الأسواق المالية والتحليل الفني. أهلا وسهلا فيك جلال.
3: أهلا وسهلا حفيظ، بداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وإتاحة الفرصة لنا.
2: يا مرحبا، أبرك ساعات. أيضا أرحب بضيفي كذلك الفاضل عامر بن علي الهديفي، مدرب ومحلل. يا أهلا وسهلا فيك.
4: يا أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، إن شاء الله يكون حوارنا شيق ونخرج كذا بدردشة خفيفة لطيفة علينا.
2: يا مرحبا، إحنا محاولين حقيقة أن دائما نقدم المعلومة والفائدة للمستمع، هذا هدفنا الأساسي، ولكن يتم مناقشتها بأريحية تامة بعيد عن موضوع التشنج، الأسئلة الرسمية أو الإجابات اللي تكون بشكل علمي بحت. إحنا نحاول نسولف ونعرف أكثر بعض المفاهيم المغلوطة أو نصحح بعض الأفكار الخاطئة. بداية أبدأ معك جلال، إيش نقصد بالتداول؟ ما هو التداول؟ كيف يمكن تبسيط مفهوم التداول للمستمع العادي؟
3: بالنسبة للتداول بشكل عام، طبعا التداول الحين أصبح حديث الكل يعني في هذا الوقت، واللي نقصده في التداول هو يعني نفس لما يقول لك خبر متداول عند الجميع، هذا نفس الشيء، هو عبارة عن سوق طبعا الجميع بإمكانه يدخل هذا السوق ويتداول فيه طبعا على بعض العملات أو على الذهب، على الفضة، على أي إن كان. طيب اللي هو أنت يعني هو يعني هي عبارة عن مبالغ مالية وتتداول من شخص إلى آخر. يعني
2: كيف شيء عامر؟
4: هو باختصار أنك خلينا نقول بيع وشراء، ما في خيار ثالث، ولكن المتداول الصحيح أو المتداول الناجح يعرف وين نقطة الشراء ونقطة البيع.
2: نقطة الشراء
4: ونقطة البيع، المنطقة اللي أنا أشتري منها السلعة أو العملة هذه والنقطة اللي أبيع منها. إذا تتكلم عن التداول بالمختصر هي عبارة عن مضاربة.
2: طيب في فرق بين التداول والاستثمار؟
4: هو تقريبا يعتبر مشابه، ولكن النقطة المفصلية ما بين التداول والاستثمار، خلينا نقول نحن يعني أغلب المتداولين نحن اللي نتعرف عليهم يتداولوا على حاجة يسميوها السكالبينج والسوينج. المقصود فيها أنك تأخذ صفقات بشكل يومي أو بشرطها ما تتجاوز الأسبوع، ولكن الاستثمار إذا أنت تعمل حساب على المدى البعيد. أتوقع أن الفترة الأخيرة الذهب نزل، لما تمر على الأسواق بتشوف أنه محلات الذهب مزحومة.
2: ليش؟ معقولة؟
4: الناس صار عندها يعني خلينا نقول بعض الوعي، ممكن خلينا نقول يعني نحن من ضمن الأشخاص اللي حطينا هذه الحاجة، خذينا سبائك ذهب. لما تأخذ حاجة ملموسة فأنت تستثمر في هذه السلعة الملموسة معك على المدى البعيد. فيعني إذا تقارن على مفهوم الشخصي أنا بين التداول والاستثمار، الاستثمار على المدى البعيد والتداول المضاربة على المدى القصير. يعني خلينا نقول المضاربة ربح سريع وربح يومي.
2: طيب ليش هذه الفترة بالتحديد جلال أصبح موضوع التداول منتشر مقارنة بوقت ماضي؟ بشكل كبير التداول الآن أصبح في في في كثير من جلسات الشباب.
3: سابق هو التداول على فكرة موجود منذ قديم، يعني من فترة بعيدة جدا. الحين يعني تعرف الحين أصبح على ظهور السوشيال ميديا وكذا، أصبحت المعلومة دائما سريعة توصل. فبدأت الشركات اللي شغالة في مجال التداول تعلن عن مجال التداول بشكل كبير جدا. أصبح يعني الأشخاص اللي مهتمين بهذا الجانب دائما لهم ظهور إعلامي. أنا نفس الشيء لما أدخل مجال معين أشوف أنه هذا المجال في نجاح وفي نسبة نجاح، فممكن أنه أنا أتكلم مع زميل عامر والله هذا المجال كذا، فانتشر بهذا الطريقة مجال التداول يعني.
2: طيب إيش الأسواق اللي يمكن التداول فيها؟ إذا جينا نتحدث عن العملات، الأسهم، الذهب، المؤشرات، العملات الرقمية،
3: كل اللي ذكرته أنت ممكن تتداول فيه. طبعاً تداول في هذه الأمور يكون عبر منصات موجودة. إحنا تقريباً أكثر حاجة نتداول عليها اللي هي الذهب، الفضة، بعض العملات البسيطة يعني، لكن أكثر حاجة تداولنا على الذهب وعلى الفضة يعني.
2: تعليق عامر؟
4: ما في تعليق، ولكن الناس صارت تحب تتداول على الذهب. ليش؟ لأن الذهب حركته سريعة نوعا ما. يعني الناس صارت تحب تربح بسرعة وتخسر بسرعة، فكذا الناس تحب تتداول على الذهب.
2: كل الأسواق هل هي مناسبة للمبتدئين؟
4: نعم، كل الأسواق مناسبة للمبتدئين بشرط واحد
2: اللي هو
4: تعليم قبل الدخول.
2: جميل. نرجع إلى الأحداث العالمية الآن. تصريح مثلا من كبار صناع القرار في العالم، هنا ينزل التداول في أدنى مستوياته، بعد قليل يرتفع. كيف تؤثر الأحداث العالمية والاقتصادية على حركة الأسواق؟
3: بالنسبة نفس ما ذكرنا، هذا سوق عالمي يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية اللي تحصل في العالم ككل، يتأثر بالحروب، يتأثر حتى بالأمراض الأوبئة اللي تنتشر. لو نذكر مثلا مثال بسيط، يعني في أزمة كورونا،
2: نعم،
3: خلينا نذكر كيف يأثر بشكل دقيق. يعني في أزمة كورونا طبعا الوضع الاقتصادي صار في ركود كبير جدا، فصارت المستثمرين وهذا صار يرجعوا هم يسموا الذهب الملاذ الآمن دائما. ففي وقت الأزمات دائما الكل يلقى الاستثمار في الذهب، فتحصل أسعار الذهب دائما ترتفع. لما تجي تقارن سعر الذهب قبل سنة من الآن أو سنتين لسعره الآن تحصل فيه فارق كبير جدا. لما تجي تقيس هذا الفارق بالأحداث اللي صارت راح تحصل أنه الأحداث اللي صارت من أزمة كورونا ومن غيرها من التوترات الجيوسياسية اللي تصير أدت إلى ارتفاع كبير جدا في الذهب.
2: عامر، ليش نرى أن الأسعار تتحرك دائما بمجرد صدور خبر اقتصادي؟
4: شوف، هو بعض الأحيان خلينا نقول نحن نذكر السيد ترامب غالبا لما يعني خلينا نقول نحن كمتداولين المتعارف معانا يعني أن والده بارون يتداول، فبناء على والده هو مش صحيح يعني، ولكن نحن المتعارف بين المتداولين عامة أن إذا ترامب شاف أن والده داخل صفقة شراء بينزل لك تصريح يقلب الأسواق يقلب الموازين، هي فقط كمتعارف بين المتداولين، ولكن هذا شيء غير صحيح. الأسعار أو خلينا نحن نقول السيولة بشكل عام تتحرك بناء على مجموعة عوامل، من ضمنها مثل ما ذكر كوتش جلال فترة كورونا صار فيها ركود، عندك الحروب اللي صارت ما بين مثلا روسيا وأوكرانيا أدت إلى تقلبات في الأسعار، الحركة صارت سريعة، الحركة صارت
2: الصراع الأخير أيضا الإيراني الأمريكي،
4: بنجي على الصراع الإيراني الأمريكي أيضا لكان تأثير، بس ما مقارنة باللي صار بين أوكرانيا وروسيا. الحركة كانت في فترة أوكرانيا وروسيا جدا سريعة، التقلبات كانت يكاد أن الواحد يصعب عليه أنه يقرأ الشارت يقرأ التحاليل، كانت حقيقة يعني كانت فترة صعبة جدا على المتداولين في هذه الفترة.
2: إيش تقصد بالشارت؟
4: الشارت اللي هو الرسوم البيانية اللي يتحرك عليها السعر وكل المتداولين يأخذوا منها الصفقات يعني تداولات أو مضاربات.
2: طيب، هل المعلومة هذه صحيحة أم إشاعة؟ أن موضوع التداول قد يكون فعلا أسرع طريق للثراء كما يصور البعض.
3: حقيقة النقطة هذه مهمة جدا اللي ذكرتها حفيظ. المتعارف أو الناس يعني اللي خلاها تدخل مجال التداول أنها سمعت أنه هو طريق سريع للثراء الفاحش، ولكن هذه بالنسبة ممكن البعض يراها صحيحة، ولكن أنا أشوف أنه هذه معلومة خاطئة حقيقة. التداول قبل ما يكون هو يعني مصدر ربح هو علم، يعني هو يؤدي إلى ثراء، ولكن ما ثراء الفاحش وليس طريق سريع للثراء الفاحش. الأغلب اللي سمع عن التداول دخل الجانب هذا لأنه سمع أنه المجال هذا فيه طريق سريع للربح يعني، وهذه معلومة خاطئة نفس ما ذكرت. التداول عشان أنت تدخل التداول لازم أول حاجة أنك أنت تتعلم المجال صح.
2: نعم.
3: طيب، ممكن أنك أنت تعتمد على التداول كدخل ثانوي وليس كدخل أساسي. خلينا نفرض أنك أنت فاتح مشروع معين، المشروع هذا يدخلك دخل ثابت شهري أو جزئي يعني، فممكن أنك تعتبر التداول كذا. إذا اعتمدت على التداول كدخل أساسي أنت أصبحت ماشي في مسار خاطئ، ممكن في لحظة معينة أو في صفقة معينة أو في دخول معين تخسر كل ما تملك إذا أنت اعتمدت عليه كدخل أساسي. فبالنسبة لي أرى المعلومة هذه خاطئة.
2: طيب عامر، ليش دائما الناس لما تتحدث عن موضوع التداول يقول لك دائما يربح عدد قليل بينما يخسر عدد كثير في هذا الجانب، صحيح هذا الشيء؟
4: شوف، هو دائما وأبدا لما نتكلم عن نسبة نجاح ممكن تكون صحيحة وممكن تكون مغلوطة، لأنه التداول يعتمد على حاجة أساسية تستحوذ على نسبة كبيرة اللي هي إدارة المخاطر. فإذا بنتكلم عن إدارة المحفظة أو إدارة المخاطر، الشخص اللي ما عنده إدارة مخاطر بيربح اليوم وبيخسر بكرة أكثر. حلو؟ فدائما وأبدا أنا اللي أشجع عليها أو اللي أقود فيها الأشخاص اللي يتدربوا معي أنا شخصيا، أول مدرسة تتعلمها قبل لا ندخل للمجال هذا كيف الطريقة الصحيحة لإدارة المحفظة.
2: الطريقة الصحيحة لإدارة المحفظة.
4: نعم.
2: طيب، هل النجاح في التداول بكل صدق وصراحة يعتمد على الحظ أم يعتمد على المعرفة؟
3: أنا أرى أنه يعتمد على المعرفة. إذا اعتمدت في هذا الجانب على الحظ فأنت كأنك داخل تقامر، ما داخل يعني ترى. نعم. مجال التداول مجال واسع جدا وكبير يعني. مهم جدا الشخص لما يدخل الجانب هذا يتعلم صح. يعني فيما بعد أنت تتطرق يعني بعد التعليم تتطرق للتطبيق يعني. فهو نفس ما ذكرنا سابقا أنه يعني المجال هذا ممكن يكون كدخل ثانوي، ما ممكن أنك أنت تعتمد عليه. بالنسبة للربح والخسارة، أول ما تدخل المجال هذا لازم تكون عارف أنه المجال هذا يحتمل الربح والخسارة، لازم ترضى بالإثنين. كل ما أنت كان تعليمك صحيح، كان عندك إدارة مالية صارمة، هذا الشيء كان يعني ساعدك على أساس أنك أنت تكون ناجح في المجال. اللي يؤسفني حقيقة واللي نشوفه حاليا في وقتنا الحالي، الكثير من الأشخاص روج للتداول بطريقة خاطئة جدا. خلينا نحطها في مسمى أنه باع وهم للأشخاص. كثير من الأشخاص عندنا ينظروا للأشخاص الناجحين في هذا المجال لأنه هو باع لهم وهم، هو وضح لهم أنه أنا ناجح في المجال بس هو ما ناجح. فهذه الحاجة الخاطئة اللي جالسة تصير. تعليميا لازم تتعلم صح، لازم يكون عندك إدارة مالية صارمة، لازم نفس الشيء تقتنع بالربح وبالخسارة.
2: طيب هل بالضرورة أني عشان أدخل هذا المجال لابد أني أدخل بمبلغ كبير، ولا بإمكاني أشارك عامر حتى بمبلغ بسيط؟
4: مش بالضروري أنك تدخل بمبلغ كبير، ودائما وأبدا أنا ما أفضل حال شخص يبدأ في المجال بمبلغ حقيقي من الأساس. أنا على أساس أني أدخل المجال مثل ما تفضلت وذكرت لك سابقا، أول شيء ندخل على الإدارة المالية، ندخل على التعليم، نحاول نفهم السوق، نقرب الموضوع هذا كله بحساب غير حقيقي نحن نسميه الحساب التجريبي أو حساب الديمو. تشتغل على هذا الحساب ولو كلفك الوقت 6 أشهر، إن شاء الله سنة، ما في مشكلة، أتعلم وأتدرب وأتأسس وأشوف الأمور كيف ماشية معي. لأن إيش اللي حاصل؟ ممكن المجال يناسبني أنا بس ما يناسبك أنت، فليش تدخل وبتدخل بفلوس حقيقية وفي النهاية النتيجة لا تحمد عقباها يعني.
2: طيب كم تقريبا الشخص يحتاج من الوقت عشان يتدرب أو يتعلم التداول بشكل صحيح، وليش مش بالضرورة أنه يكون احترافي، يعني من المدة كم يحتاج الشخص؟
3: هو يعني يعتمد على الشخص نفسه ومدى يعني تقبله للمجال ومدى شغفه في تعلم المجال. بالنسبة لي أشوف الشخص المبتدئ يحتاج فترة تعليم صحيحة وتدريب ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 شهر يعني. هذا إذا أنت تأخذ أساسيات المجال وتتعلم بشكل صحيح. نفس ما تفضل عامر، التعليم مبدئيا يكون على حسابات تجريبية مش حقيقية. دائما نحن الأشخاص اللي حابين يدخلوا المجال يتعلموا المجال نعطيهم نفس الشيء، نوجه لهم النصيحة. في بعضهم يجيك على عجالة يقول لك لا أنا أريد أدخل بشكل حقيقي من أول حاجة. طيب أنت ما تعرف شيء عن المجال، هذا الشيء راح يؤدي إلى أنه الشخص هذا يخسر.
2: جميل.
3: دائما دخولك للمجال لازم يكون بالطريقة الصحيحة.
2: أيوة.
3: إذا كان بطريقة غير صحيحة تأكد أنك أنت راح تدخل في دوامة الخسارة وما بتطلع منها.
2: عمر أضيف.
4: شوف هذا المجال يعني بحكم أنه صار في كثير من البروكرات، كل بروكر يسوق لنفسه، صار في كثير من المروجين للمجال، فصاروا يصوروا لك أشياء غير واقعية وغير منطقية. فالناس إيه صارت تشوف؟ صارت تشوف أن المجال سهل جدا، أنا ممكن أبدأ فيه. يعني وصلت في بعض الأشخاص، وهذا تصرف خاطئ جدا، أنهم يأخذوا مبالغ قرض من البنك على أساس أن يدخلها في التداول، وهذا التصرف غير صحيح أبدا. فأنا دائما وأبدا أنصح الشخص اللي عنده مال زائد غير يعني غير عن حاجته، خلينا نقول نحن نحط بعض الأحيان مبالغ للاستثمار.
2: نعم.
4: خليني أقول أنا أحط 10 ريال شهريا، نهاية السنة عندي مبلغ وقدره أنا ممكن أدخل فيه للمجال. ليش؟ لأنه أنا خصصت هذا المبلغ للاستثمار أو للمضاربة أو للتداول. فما من المنطق أبدا أني أنا أدخل بمبلغ أنا محتاج له من الأساس.
2: طيب ذكرت عامر شغلة جدا جدا مهمة، في حديثك ذكرت إدارة المخاطر، هذا طبعا علم وهذا أيضا يحتاج شخص معرفة. هل يمكن أن يخسر المتداول فعلا رأس ماله؟
3: الخسارة واردة جدا في المجال هذا، نفس ما ذكرت لك سابقا أنك لما تدخل بداية المجال هذا لازم تقتنع بالربح وبالخسارة، فالخسارة واردة، وإذا ما بتخسر ما بتتعلم.
2: يعني ممكن تخسر أيضا حتى رأس مالك كامل؟
3: ممكن، وارد هذا الشيء، لكن متى تكون الخسارة لرأس المال كامل؟ في حالة أنه يعني نحن لما ننظر للأخطاء أو لما يجيني مثلا، خلينا أذكر لك مثال، لما يجيني شخص خسران في التداول، طيب أنا دائما أتناقش معه، أنظر إيش أسباب الخسارة. فدائما أسباب الخسارة تكون يعني إما طمع، يعني إما طمع، إما عدم دراية، إما دخول يعني بشكل عشوائي.
2: عشوائي
3: بالضبط. فأسباب الخسارة دائما تكون من الشخص نفسه في عدم الالتزام. المجال هذا يعني صح يحتمل الربح والخسارة، لكن في نفس الوقت يتطلب منك عدد من الأشياء الضرورية اللي لازم تكون يعني معك. إذا ما عندك هذه الأشياء يفضل أنك ما تدخل، وأولها الصبر.
2: إيش نقصد بإدارة رأس المال عامر؟
4: إدارة رأس المال المقصود فيه، أنت ذكرت حاجة بس بعقب عليها، هل ممكن أن المتداول يخسر رأس ماله؟ الجواب نعم، ولو كانت عنده إدارة مخاطر، لأن هذا يعتمد على حسب رأس المال عندك. فممكن أنت تتداول بمئة ريال فلنفرض، وأنا أتداول بألف ريال، حلو؟ فسهولة خسارتك لرأس المال إذا ما التزمت كليا بإدارة المخاطر فتكون عندك أسرع مني أنا. فالحين خلينا نقول نحن، أنت لما تدخل المجال، قبل لا تدخل المجال بحساب حقيقي أو أنك يكون عندك رأس مال حقيقي، أول حاجة أنك تتعلم، خلينا نحن نسميها استراتيجية معينة أنا أدخل فيها دخولاتي، حلو؟ إذا كان عندك إدارة رأس المال فلنفرض أني اليوم دخلت أنا وخسرت، هل بعاند السوق؟ إذا عاندت السوق أنا راح أشتغل بالعاطفة، ما راح أشتغل يعني خلينا نقول الاستراتيجية اللي عندي ما راح تشغلني ولا راح تشتغل معي، لأن أنا جالس أشتغل بالعاطفة. فلما تشتغل العاطفة عندي، أنا خسرت هذه الصفقة، أريد أعوض، فأنا أدخل دخول خاطئ، فالنتيجة بتكون وخيمة اللي هي خسارة رأس المال.
2: جميل. أنا كذا راح نطلع من هذا الموضوع كذا فاصل قصير، وننتقل مباشرة إلى محافظة ظفار وحديثنا مع الفاضل ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام العمل بمحافظة ظفار. مساء الخير، حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. يا مرحبا، عسى إن شاء الله يكون الصوت واصل. رح نتحدث أيضا عن جانب يتعلق بتنظيم احتياجات القطاع الزراعي بمنطقة نجد بمحافظة ظفار، وتيسير على المزارعين خلال موسمي الزراعة والحصاد. اعتمدت هنا وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جملة من التسهيلات لانتداب العمالة الزراعية مؤقتا وفق ضوابط وإجراءات منظمة. وربما حول هذه الفكرة إلى التطبيق معنا مباشرة من هناك من ظفار الفاضل ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام العمل بمحافظة ظفار. ومرة أخرى عسى إن شاء الله يكون صوت واصل أستاذ ناصر.
5: مساء النور.
2: مساء الخير، حياك الله،
5: ومساء النور لجميع المستمعين الكرام.
2: يا مرحبا، طمني عليك.
5: والله أجواءنا طيبة وأمورنا طيبة لله الحمد لله. بشرنا عنكم في مسقط.
2: الحمد لله، تنتظرك زيارة إن شاء الله.
5: ما وصل، لا العكس صحيح، نحن ننتظرك في ظفار
2: بمشيئة الله. الله يعطيك الصحة والعافية. جميل، نتحدث الأستاذ ناصر حول تطوير الخدمات الحكومية، يعني ينطلق على فهم كثير من الجوانب احتياجات المستفيدين، تحويلها إلى حلول عملية. هذه الحلول بإمكانها أنها تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع الزراعي. إيش الهدف من خدمة النقل المؤقت للعمالة الزراعية في منطقة نجد؟
5: الأخ حفيظ، اليوم الحكومة تعول على منطقة نجد منها تكون سلة الأمن الغذائي للسلطنة، وكان من الواجب علينا أنه ننظر في الإشكاليات والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال المزارعين وتقديم التسهيلات لهم. فوجدنا حقيقة أن أصحاب المزارع يحتاجوا لعدد كبيرة من العمال، يعني يحتاجوا لعدد من العمال طوال السنة بعدد معين، يعني خلنا نقول إذا طوال السنة يحتاج عاملين، فنجده في موسمية الزراعة والحصاد بيحتاج لعدد أكبر، خلنا نقول 7-8، طبعا يعتمد على نوع، على حسب نوع المحصول ومساحة الزراعة. فويش كان يسوي؟ كان يعني صاحب المزرعة يستعين بعمالة مخالفة. فتعرف لما يستعين بعمالة مخالفة معناته يعني يقع تحت طالة القانون والمخالفات والغرامات.
2: نعم.
5: ويتحمل أعباء مالية إضافية ما هم ما بحاجة لها من الأساس. عشان كذا كانت هذه الخدمة لازم أنها تكون، يعني كان لازم من الأساس أن نقدمها لهم يعني.
2: جميل. طيب، يعني نجاح اليوم أي خدمة يعتمد بالدرجة الأولى على وضوح إجراءاتها وسهولة الاستفادة بما يضمن وصولها إلى المستفيد بكل كفاءة. هنا هذا السؤال، كيف يمكن للمزارعين الاستفادة من خدمة النقل المؤقت، وإيش الرحلة أو رحلة الطلب منذ تقديمه وحتى استكمال الإجراءات الخاصة فيه؟
5: يعطيك العافية حبيب. اليوم بكل سهولة ويسر يقدر يعني المستفيد من هذه الخدمة أو الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة، نتكلم اليوم عن كل المزارعين في منطقة نجد محافظة ظفار، التقدم لدى دائرة الثروة الزراعية والموارد المياه بولاية تمريض.
2: نعم.
5: هناك عندهم استمارة بسيطة يتم تعبئتها ويحدد فيها نوع المحصول المراد زراعته، المساحة، أيضا إرفاق نسخة من سند ملكية الأرض أو عقد الانتفاع سار المفعول، وأيضا نسخة من الحياز الزراعية سارية المفعول. ومن ثم استكمالا لهذه الإجراءات يأتي إلى المديرية العامة للعمل محافظة ظفار. عندنا ضوابط بسيطة، هي أنه عدم نقل العامل إلى مهنة معمنة، طبعا نعم. هذا بشكل أساسي، وأيضا أن يكون العامل المراد نقله قد مضى على عمل لدى صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن 3 أشهر، والمفترض أنه تتبقى أيضا 3 أشهر على الانتهاء البطاقة ماله. فترة النقل طبعا تكون لشهر موسم الزراعة وشهرين في موسم الحصاد في حد أقصى.
2: نعم نعم. طيب، الأثر اللي تتوقعوه لهذه التسهيلات على المزارعين والإنتاج الزراعي في منطقة نجد؟
5: طبعا لازم نأكد هنا شيء، أنه هذه المبادرة أتت نتاج شراكة فاعلة ما بين وزارة العمل ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أي أساس المبادرة هي دعم القطاع الزراعي هذا في منطقة نجد، يعني نعول على هذه التسهيلات أنها بتساعدهم حقيقة، تساعد المزارعين وتمكنهم من مواصلة الإنتاج بكفاءة، عدم تحميلهم أعباء إضافية. أنا نتكلم عن حمال يعني الأعباء الإضافية، أنا بتكلم أنه المفترض أنه كان مثلا إذا قبرته أنه ما يجيب عمالة مخالفة، معناته تقبره أنه يطلع تصاريح عمل صح. جديدة
2: صحيح.
5: فإذا يطلع تصاريح عمل جديدة معناته إذا كان عنده عاملين بيستوا 10 عمال طول السنة هو محتاج لهم، بيدفع لهم رواتب، تتكلم عن تصاريح العمل ومبالغها ورسومها، فبتكون في كلفة إضافية. الحين هو ما عنده هذه الكلفة الإضافية، الكلفة التشغيلية هذه قلت عليه، ونفس الوقت يضمن أنه الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
2: جميل. طيب، إيش هي رسالتكم اللي حابينكم توصلوها سواء كان للمزارعين أو أصحاب العمل الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة؟
5: ندعوهم للاستفادة من هذه الخدمة، ونقولهم هذه الخدمة يعني وجدت من أجلكم، وعليكم أنكم تستفيدوا منها لأنها بتسهل عليكم كثير، والالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة اللي تكلمنا عنها حاليا.
2: هنا أستاذ ناصر، كيف يقرأ يعني يتم التنسيق بين وزارة العمل وبين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للوصول إلى هذا التنظيم وطبيعة هذه الأدوار بين الجهتين؟
5: لله الحمد المنة أخي حفيظ، اليوم إحنا مع الجهات ذات العلاقة، اليوم نتكلم مثلا عن وزارة، الحين إحنا نتكلم عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، نتكلم عن وزارة التراث والسياحة، نتكلم عن بلدية الظفار، نتكلم عن جميع الجهات الحكومية اللي متواجدة هنا، إنه في تنسيق حقيقة مسبق في كل القطاعات. اليوم عندنا لجان حوكمة التشغيل، اليوم إحنا عندنا لقاءات فيها استمرارية، حتى مع وزارة النقل في طبعا يعني نتكلم انه في كل قطاع له خصوصيته، كل قطاع في تحديات معينة ما موجودة في القطاعات الثانية. فدائما لما نحصل اي تحدي نواجهه في اي قطاع نجلس مع اصحاب القطاع نفسهم وما نطلع الا بحقيقة بعدة توصيات او خلنا نقول بمقترحات مبادرات تخدم هذا القطاع، وهذا هو الواجب علينا أساس.
2: جميل. طيب يعني احنا كلنا ثقة بان حتى لو كانت الاعداد كبيرة خلال هذا الموسم والطلبات ايضا متزايدة، هنا اكيد ستضمن الوزارة سرعة الانجاز وعدم تأخير المزارعين في هذا الجانب
5: 100%.
2: طيب
5: انا اليوم اتكلم انه يعني ترى الخدمة انت تقدر تخلصها خلال ساعة.
2: جميل.
5: ما اكثر يعني، هي مجرد انك انت ترفق هذاك الاوراق وتسجلها، ما دام انك التزمت فيها وجبت اللي تكلمت عنه في لدى دائرة الزراعة موارد المياه اللي في تمريت وعبيت الاستمارة وارفقت سند الملكية وارفقت النوع وكتبت فيه الاستمارة نوعية المحصول والمساحة، وبعدين أتيت إلى وزارة العمل في نفس وجبت الاستمارة طبعا تختم من عندهم في نفس اليوم، وبعدين تأتي فيها إلى وزارة العمل وفق الضوابط اللي احنا وضعناها انه تتعهد انه ما ينتقل طبعا يشتغل في العمل في الاعمال او في المهن اللي مخصصه لك كمزارع. زين خلص في نفس اللحظات، يعني ما يحتاج له انه احنا وقت طويل.
2: ما اعرف اذا كان هذا السؤال ايضا متعلق بالوزاره او ايضا بوزاره الثروه الزراعيه او ربما الجهات الاخرى، هل هناك مثلا في قنوات دعم او فرق ميدانيه تساعد المزارعين في تقديم هذه الطلبات خاصه في المناطق، احنا نتحدث الزراعيه البعيده الصحراويه؟
5: هو تم تشكيل حقيقه فريق عمل بيننا وبين وزاره الزراعه.
2: نعم.
5: والمفترض انه فريق العمل هذا لا يبدا، يعني احنا اليوم بدينا خلينا نقول تكلمنا عن المبادره او دشنا المبادره وصارت فيها التوعيه. انزين، واليوم انتم واحده من الجهات او من الاذاعات الرائده في هذا المجال،
2: ونتمنى
5: ان هذه الرساله توصل لاكبر قدر ممكن من المزارعين
2: باذن الله.
5: ومن ثم نعم بيكون في فريق مشكل ما بيننا وبين وزاره الثروه الزراعيه والسمكيه وموارد المياه، وبينتقلوا الى المواقع هذه لانه في اساسا في رقابه عندنا اساسا لا زالت موجودين هناك تفتيش والى اخره. احنا نريد اليوم قبل لا يكون يعني نوصل لمرحلة الرقابة نبدي فيها قبل مرحلة التوعية.
2: جميل. أنا اسمح لي شوي أنتقل إلى هذا الجانب الضوابط والرقابة. هنا كيف الوزارة وزارة العمل يعني تضمن أن يكون هذا النقل المؤقت للعمالة مرتبط بالحاجة الفعلية للمزارع، وأن لا يتم استغلال هذا الموضوع في نقل العمالة إلى أنشطة غير زراعية؟ هنا كيف أيضا يتم ضمان هذا الأمر أنه يمشي بالطريقة التي ترغب فيها الوزارة؟
5: بالفعل ترى احنا الضوابط اللي وضعناها في قبل، أول حاجة تضمن أنه هو يوقع على الاستمارات هذه اللي فيها مثل التعهد القانوني أنه ما يقدر ينقلهم إلا حسب وفق ما أتيحت له الاستمارة أو ما اتفقنا عليه أنه هو أساسا يحصل هذا التسهيل ويستخدمهم في مزرعته على حسب الوثائق اللي هو بيرسل. طبعا الوثائق رسمية توثق قبل أو تعتمد من قبل الدائرة المختصة بوزارة الزراعة، ومن ثم يأتي إلى المديرية والضوابط اللي وضعناها، هذا في الجانب التشريعي مبدئيا. ومن ثم لدينا فريق العمل اللي تحدثنا عنه، هذا الفريق العمل بيكون فريق ميداني وبيتأكد من الالتزامها يعني أصحاب الأعمال المزارعين من أنهم أساسا منتظمين أو ملتزمين بالتشريعات اللي صدرت من الجهتين.
2: جميل. احنا نعرف ان منطقة نجد تكاد تكون من اهم المناطق في في في سلطنة عمان وليس في ظفار فقط. كيف تنظر الوزارة الى دور هذه المبادرة في دعم الامن الغذائي الوطني؟
5: مثل ما قلت لك اخي حفيظ، احنا يعني دائما نقول ما دام ان التوجه الحكومي ان منطقة نجد تكون سلة الامن الغذائي للسلطنة، فكان الواجب علينا أن ننظر عليها أن كيفية أنه المزارعين هذا لا نحن ندعمهم بتقليل الكلفة التشغيلية وأنهم يكونوا ملتزمين بالتشريعات، وأتت أساسا هذه المبادرة من أجلهم في هذا المجال.
2: جميل جميل، أوفقكم الله وأختم هذا الحديث. أكيد هناك في مؤشرات أو معايير من خلالها تقيس الوزارة نجاح هذه المبادرة بعد انتهاء هذا الموسم.
5: أكيد أكيد أكيد, أكيد.
2: أكيد وفقكم الله.
5: طبعا احنا دائما الأثر بنسمع ان شاء الله من المستفيدين نفسهم، يعني احنا دائما كوزارة اليوم معنية بتنظيم سوق العمل مع الجهات ذات العلاقة التحديات اللي بنسمعها من يعني فيما بعد إذا كان في تحديات موجودة غير هذه التحديات تتعلق فيها وزارة العمل وباختصاصاتها، أكيد إنه بننظر لها وإنه بنجلس فيها جلسات مطولة معهم ومع أصحاب القرار من الجهات الثانية، وتأكد إنه بنطلع فيها بنتائج تخدم المصلحة العامة في هذا الوقت.
2: جميل، أنا أختم هذا الحديث أستاذ ناصر، كونك أيضا مدير عام العمل بمحافظة ظفار، أكيد هناك عمل كبير، استعدادات، تحضير، تجهيزات من قبل الوزارة لموسم الخريف 2026، إيش أبرز البرامج الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتنظيم سوق العمل وكذلك تعزيز فرص التوظيف الموسمي لإخواننا الشباب العمانيين؟
5: ممتاز. الكل يعلم أخي حفيظ أن موسم خريف ظفار ظاهرة اقتصادية استثمارية كبرى تشهد السلطنة.
2: نعم.
5: واليوم احنا في المديريه العامه للعمل صراحه في محافظه ظفار نضع دعم اصحاب الاعمال العمانيين ورواد الاعمال والمنشات في المقدمه لاولوياتنا من اجل التسهيل لهم لمواكبه هذه الحراك. فيمكن نتكلم ان ابرز التسهيلات تتمثل في اعطائهم المرونه العاليه في منح تراخيص عمل مؤقته. نحن اليوم لدينا تراخيص عمل مؤقته، انت تدري اليوم موسم الخريف موسم استثنائي يزداد فيه الإقبال السياحي مع زيادة في الطلب على الخدمات والمنتجات. يعني لو أضرب مثال بسيط، اليوم المقهى أو المطعم المضابي وغيرها من المحلات اللي تقدم خدمات إذا كانت قبل موسم عندها عاملين فتحتاج في موسم الخريف إلى 10 و15 عامل.
2: فعلا
5: إحنا كان الأساس أنه نعطي تراخيص عمل مؤقتة على أساس أنه كانت الناس نفس الشيء تستعين بعمالة مخالفة، وهذا طبعا من الموسم الماضي واللي قبله احنا كان شددنا الرقابة حقيقة في موسم الخريف، منعنا كل ما يتعلق بالعمالة المخالفة. السنة العام الماضي كانت الوزارة لديها فترة تصحيح الأوضاع، وكان بالنسبة لنا توجه عام انه لازم الكل يلتزم. فالشيء الثاني من التسهيلات اللي قدمناها ايضا اللي هي فترة الندب المؤقت مثل ما الحين تكلمنا عنه في موسم لمنطقة نجد، احنا من العام الماضي كان عندنا فترة ندب العمالة المؤقتة بضوابط معينة لدينا في الوزارة، لكن تعطى لمن؟ تعطى للرواد الأعمال العمانيين من أجل تمكينهم في سوق العمل. أيضا هذه الخدمة أتت مجانا وبدون رسوم. هذه السنة علاوة على التراخيص العمل المؤقتة وعلاوة على الندب المؤقت عندنا دعم مالي طبعا بالتعاون مع بلدية ظفار. اليوم لدينا دعم مالي موجه للمنشآت وللتراخيص العمل المؤقت اللي تأخذ تراخيص مؤقتة من بلدية ظفار حتى يتمكنها من توظيف الكوادر العمانية لديها، بمعنى أنه الدعم هذا موجه من أجل تمكين الأخوان الباحثين عمل الموجودين في محافظة ظفار أنهم يستفيدوا من هذا الموسم.
2: جميل جميل. طيب كلمة أستاذ ناصر أختم في هذا الحديث، كلمة أريدك توجهها للشباب الباحثين عن فرص عمل موسمية مرتبطة بموسم الخريف، وإيش القطاعات اللي ربما كون قريب من العمل تنصح بالاستفادة منها خلال خريف ظفار؟
5: للأمانة حفيظ اليوم كل القطاعات بدون استثناء يزداد عليها الطلب في موسم خريف ظفار، ويمكن بشكل أساسي طبعا قطاع السياحة، نتكلم عن قطاع الضيافة والفنادق، قطاع اللوجستيات والنقل، قطاع الأنشطة والترفيه، تنظيم الفعاليات، كل هذه القطاعات تعتمد على ويش؟ تعتمد على الطاقة والحيوية اللي يمتلكها شبابنا اليوم وتوفر لهم بيئة مثالية لاكتساب خبرات عملية حقيقية. فأنا صراحة أدعو الكل يعني الشباب والشابات اليوم على مستوى محافظة ظفار وأهلنا في كل عمان أنهم يستفيدوا من هذا الموسم، موسم استثنائي، ظاهرة اقتصادية استثمارية، يعني دائما ما نقول أهل البلد أولى بالبلد هذا.
2: أكيد، جزاك الله خير، عسى الله يقويك ويوفقك إن شاء الله. شكرا لك.
5: اللهم آمين جميعا حفيظ، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
2: تحياتي. يا مرحبا، يا أبرك الساعات. إذا كان معنا عبر الاتصال الفاضل ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار، وحديثنا حول هذا القرار اللي فعلا اعتمدته وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتسهيل انتداب العمالة الزراعية مؤقتا وفق ضوابط وإجراءات منظمة خلال موسم الحصاد هناك في منطقة نجد. احنا نطلع فاصل قصير وبمشيئة الله بعدها راجعين في البعد الخامس في ثاني ساعة من هذا اللقاء، ابقوا معنا.

0: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
1: لا، إيش هو؟
0: هو تحدي عد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
1: فنان، إيش ننتظر بعد؟
0: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في رأس الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج البعد الخامس منكم وإليكم. نفتح أيضا باب الاتصال 24-99-00-00. دائما نكرر أن يهمنا كثير أن نشارككم في صناعة هذا المحتوى، تكونوا جزء أيضا من حديثنا، من محاورنا، من أسئلتنا. واللي ما حاب أنه يتصل يأخذ بالواتساب رسالة صوتية أو يعبر أيضا عن رأيه، تعليق، سؤال، استفسار من خلال الواتساب 947779975. هذا رقم الواتساب مرة أخرى 947779975. وأعود من جديد حول السؤال الأهم: هل التداول يمثل فرصة استثمار حقيقية أم أنه مخاطرة قد تلتهم كل المدخرات اللي الواحد يجمعها طيلة فترة حياته؟ يجيب عن التساؤلات المتعلقة بالاستقلال المالي، بالمغامرة الغير محسوبة، بالتداول أكيد اللي يقول فيه كثير من المختصين إنه هو علم بحد ذاته، والآخرين أيضا يطلبوا منك أنك تتعلم وتتدرب حال أي مهنة أخرى يفترض تأخذ فيها الخبرة وتنضبط أيضا وتكون لديك المعرفة الكافية قبل اتخاذ أي قرار. ينضم معي أيضا مرة أخرى وأرحب بضيوفي في الاستوديو الفاضل جلال بن هلال الحضرمي، خبير ومحلل مجال الأسواق المالية. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: وأرحب بعامر بن علي الهديفي، مدرب ومحلل. يا أهلا وسهلا فيكم.
2: يا أهلا وسهلا.
0: أبرك ساعات. بدأنا أيضا حديثنا حول يعني وضحتوا في حديثكم أنه ليس هناك مبلغ معين أن الواحد يدخل في هذا السوق، حط اللي معك وتداول، لكن بذكاء وتداول بعبقرية. أكيد الأسواق العالمية لها دور، سواء كان جوانب الاقتصادية، الأخبار العالمية اللي تردنا في كل هذه الوسائل، لكن يعني ما زلنا نعتقد أو يعتقد كثير أن هذا الموضوع هو ثراء. تدخل تداول يعني تداول ثراء، يعني راح تكسب، يعني راح تكون عندك رأس ثروة كبيرة من رأس المال. وذكرت رأيكم في هذا الجانب وهذا الموضوع. أعود مرة أخرى إلى لك جلال، نسبة المخاطرة اللي تنصح أن الواحد يعني يدخل فيها تقريبا؟
1: نسبة المخاطرة هي دائما تكون تعتمد دائما على رأس المال، لكن المتعارف عليها في الأسواق المالية وللمتداول الشاطر دائما ما تتجاوز نسبة مخاطرته 2% من رأس المال.
0: 2%؟
1: هي نعم.
0: على بالي بتقول 20%.
1: لا، 2%.
0: 2%. عمر لك رأي؟
2: لا طبعا، وافق الرأي. 2% اللي هي النسبة المتعارف عليها عند الجميع.
0: هذه نسبة المخاطرة الواحد.
2: نسبة المخاطرة نعم.
0: جميل. ليش الجانب النفسي أخطر من التحليل نفسه؟
1: الجانب النفسي دائما يأثر على يعني نفسية المتداول دائما مهمة، لأنه في الأول والآخر هذا سوق دائما يلعب مشاعرك، فإذا ما كنت أنت من الأشخاص اللي ممكن يسيطر على نفسيته ويكون عنده انضباط، فشوية راح تواجه صعوبة. يعني مثلا شخص دخل صفقة معينة من الصفقات خسر في الصفقة، فدائما طبيعة الإنسان أساسا ما يحب الخسارة، دائما يسعى للربح ويحب الربح، فالخسارة تأثر دائما على نفسية الشخص بحيث أنه يرجع أنه كأنه يريد ينتقم من السوق، يريد يسترجع الخسارة يعني بأي طريقة. فهذا الشيء يعني النفسية هذه اللي هو بيواجهها راح تؤدي إلى خسارة أكبر. فنحن دائما ننصح لازم الواحد يأخذ بريك بسيط بعد أي صفقة خاسرة،
0: نقاهة، أتفر
1: فترة نقاهة لازم تأخذ. بالضبط.
0: طيب عمر، أرجع لك مرة أخرى، كيف أن الواحد أو المتداول يسيطر على اللي داخله؟ الطمع، الخوف؟
2: شوف، هو يعني خلينا نقول نحن التداول قبل لا تدخل الصفقة عندك 80% انتظار. لما ترسم المنطقة، منطقة الدخول، أنت ترسمها مبنية على خلينا نقول على أوقات، أو نحن نسميها في التداول الفريمات الزمنية. فلما ترسم المنطقة مالك، هذه المنطقة المعينة اللي انت راح تنتظر تأكيدات لدخول الصفقة، فترة الانتظار بعض الأحيان تكون 3-4 ساعات. فاللي يصير في هذه الناحية، انت تخاف انه السعر أو السيولة ما توصل للمنطقة مع المنطقة اللي أنت راسمها، فتضطر أنك تدخل دخولات ثانية وهي اللي راح تسبب لك الخسارة.
0: جميل. إيش الأخطاء اللي تعتبرها كثير تتكرر للمبتدئين في مجال التداول؟
1: الأخطاء هي أولها الدخولات العشوائية من غير دراية ومن غير أي تحليل فني. لازم المتداول يعرف أن التحليل الفني ما هو قد عبث أو ما وضيع عبث. أساس نجاحك في التداول هو التحليل الفني الصحيح.
0: ممكن بس توضح إيش تقصد بالتحليل الفني الصحيح؟
1: التحليل الفني شوف حفيظ، هو السوق عبارة عن سوق عالمي وسوق يتحرك على مدار الساعة. طيب، فأنت طبعا من الخطأ أنك تكون متواجد في السوق 24 ساعة.
0: ليش؟ هذا من الخطأ. أنا مهتم. طيب،
1: أنت مهتم لكن لازم يكون عندك يعني
0: فلوس هناك،
1: ساعات معينة في التداول. فلوسك موجودة ولكن أنت تعطي الإذن بالدخول. أنا لما أدخل صفقة معينة، مثال خلينا نذكر على الواقع، السوق العالمي هو شبيه بالسوق الواقعي يعني. طيب، خلينا نعطي مثال على الذهب. أحد الأشخاص يريد يشتري مثلا 100 جرام من الذهب. فطبعا لو جينا نرجع على قبل سنة من الآن أو قبل 8 أشهر، سعر الذهب كان مرتفع جدا. طيب، فما كنا ننصح بالشراء الذهب في هذاك الوقت.
0: أيوة.
1: فأنت لازم تأخذ الفرصة المناسبة للشراء. لما نزل الذهب الآن الناس بدأ. أخذت الفرصة وراحت تشتري الذهب. فهو نفس الواقع يتحول إلى هناك السوق الرقمي. طيب، أنت لازم تختار الفرصة المناسبة، الوقت المناسب لدخول الصفقة.
0: جميل. طيب، أنتقل إلى علي. عامر، لو بدت بعض الصفقات مغرية وعلى شكلها الخارجي أنها ناجحة، هل هناك بعض الصفقات اللي ما يفترض أن الشخص يدخل فيها مهما بدت أنها مغرية؟
2: نعم، في أوقات معينة، مثل خلينا نحن نتكلم عن الأخبار الاقتصادية.
0: نعم.
2: بشكل يومي أنت قبل لا تبدأ يومك أول حاجة تسويها تروح تشوف الأوقات الزمنية للخبر الأول، للخبر الثاني، للخبر الثالث. ولو وصل السعر عند المنطقة اللي أنت تنتظرها من الصباح وصار وقتها خبر، ما لازم أدخل. يعني ما شرط أني أكون متاح في السوق 24 ساعة. في أيام نحن ما نتداول فيها، في أيام ما ندخل صباح.
0: الجمعة مثلا ولاش من أيام؟
2: لا لا، حتى والسوق مفتوح. السبت والأحد هو مغلق السوق.
0: نعم.
2: ولكن حتى والسوق شغال نحن في بعض الأحيان ما ندخل. ليش أخاطر أنا برأس مالي على فرصة غير واضحة يعني؟ فجدا مهم وضوح الرؤية، وضوح النظرة. وحاجة ثانية كان يتكلم فيها جلال، التحليل الفني أو التحليل النفسي. بعض الأحيان أنت تكون نفسيتك ما نفسية تداول، مضغوط في الدوام، مضغوط في البيت، وعندك حاجات
0: شاغلة بالك.
2: أنا دائما وأبدا أنصح أن الشخص ما يتداول في هذه الأوقات. السوق شغال والفرص موجودة،
0: وإذا بتابع مباراة خاصة كانت فترة كأس العالم ونفسيتك كذا متقلبة فما تنصح،
1: أفضل تبتعد عن السوق هذا الوقت.
0: طيب، من وين يبدأ الشخص اللي ما يعرف بالتداول؟ كيف تنصحوا هنا أن يبدأ الشخص من أين في جانب التداول؟
1: دائما اختيار المكان المناسب ومتابعة الأشخاص الناجحين في هذا المجال والتعليم هم أفضل الحاجات اللي يبدأ من خلالها المتداول. أول حاجة التعليم. التعليم مهم جدا. ممكن بعض الأشخاص يعني دائما يسعى وراء الأشخاص اللي هم بدأوا في المجال بشكل سريع ومن غير تعليم. فدائما التحاقك أنت أو متابعتك لشخص ما ناجح في المجال لكن هو جالس يظهر لك أنه أنا ناجح، راح تؤدي إلى أن دخولك المجال بشكل خاطئ. الدخول الصحيح لازم يكون عن طريق التعليم. ما ممكن أنك تدخل المجال هذا من غير تعليم
0: ولا بالصدفة. يعني ممكن تقول الأمر يعتمد على صدفة معرفتي في هذا الجانب. صعب
2: بتضرب معاك مرة واحدة مرتين، بس في النهاية
1: الصدفة هنا تعتبر مقامرة يعني المجال.
0: طيب، هذا أول ثلاث أمور يفترض أن الواحد يتعلمها، إيش من أمور؟
2: أول شيء أنه يكون عنده رغبة.
0: الرغبة
2: أني أنا أتعلم هذا الشيء، مش ترند شفت الناس رايحين وأنا أروح معهم. لازم انت تعرف الايجابيات والسلبيات في المجال نفسه. يعني المجال ما راح يعطيك فلوسه بس او ياخذ منك فلوسه بس. حاجات ممكن انت راح تكتسبها من المجال نفسه.
0: مثلا
2: خلينا
0: على مستوى الصعيد الشخصي بالنسبه لك.
2: شوف يعني اول شيء الصبر، النفسيه هاديه. يعني ممكن تكون زحمه في مخك انت، ولكن الناس لما تشوفك هذا انسان هادي. خلاص انا تعودت على الهدوء، تعودت على الربح، تعودت على الخساره، تعودت على حاجات اكتسبتها من المجال هذا، فصارت عايشه معي مثل ما انا عايش حياتي كلها. يعني الصبر، عندك الانضباط والهدوء اللي تشوفه عند كل متداول. كل متداول في الاسواق الماليه تحصله دائما هادي لو بعد يشرب قهوه.
0: هذا المزاج له. هل تنصحوا بالحسابات التجريبيه خاصه للمبتدئين؟
1: للمبتدئين نحن ننصح فعلا بالحسابات التجريبيه، هي الاهم. احنا هذه يعني ممكن رساله نوجهها لاي شخص مبتدئ في المجال، انه ما يبدا المجال غير يعني بحساب تجريبي، يتعلم المجال، يعرف ممكن سبحان الله المجال ما ناسبه، ممكن يعني في الاول والاخر هو شغف يكون عند الشخص اللي حاب المجال. ف بدايتك في الحساب التجريبي راح يعلمك كثير من الأخطاء اللي أنت ممكن توقع فيها، راح يجنبك عفوا من الأخطاء اللي ممكن توقع فيها. راح تكتشف المجال. ما ممكن أنت تدخل على طول في حساب حقيقي وأنت ما عارف شيء عن المجال.
0: متى يكون الشخص فعليا جاهز للتداول عامر؟
2: شوف هذا نحن نسويه بعد ما نشوف خلينا نقول تداولاته أو دخولاته، خلينا نقول من أسبوعين إلى شهر، طريقة دخوله، طريقة التحليل، طريقة انضباطه النفسي، انضباطه في الصفقة نفسها، بعد كذا يكون مهيئ أن يدخل مجال بحساب حقيقي. يعني الجانب النفسي أهم من الجانب الفني.
0: جميل. أعتقد كذا احنا وصلنا إلى أيضا فاصل قصير إعلاني، وبسألكم هذا السؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع بعد ما نرجع من الفاصل. إيش العلامات اللي تؤكد أن الشخص لا يزال يحتاج مزيد من التعلم ولو أنه خد كورسات وبرامج تدريبية، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من أمور التعلم؟ بعض العلامات اللي نحن محتاجينها نسمعها منكم بعد الفاصل الإعلاني.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
5: لا، إيش هو؟
4: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
5: فنان، إيش ننتظر بعد؟
4: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: إذن في سلطنة عمان تتواصل مسيرة البناء والتحديث بقيادة حكيمة في ظل مولاي وسيدي السلطان هيثم بن طارق عز الله وابقاه، ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة، تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، تمكين الإنسان باعتباره محور التنمية، وغايتها هي مسيرة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء القدرات ونشر الوعي وتهيئة الفرص التي تمكن المجتمع من مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل بكل ثقة. ومن هنا تأتي هذه الحلقة امتدادا لهذا النهج في كل أكيد، فكل معرفة نكتسبها وكل مهارة نتعلمها تمثل لبنة في بناء مجتمع أكثر وعيا واقتصادا أكثر استدامة، ووطن يواصل تقدمه بثبات نحو آفاق. أرحب بضيوفي مرة أخرى، وإحنا طرحنا هذا السؤال قبل الفاصل الإعلاني، إيش العلامات اللي تدل أن الشخص اللي أمامك محتاج كثير من الشغل وما يقاس يمشي بالطريقة الصحيحة في مجال التداول؟
1: هو شوف، دايما الشخص لما يحب حاجة يحاول يطور نفسه فيها. يعني اليوم أنا اكتسبت مهارة إلى ريت 5، بكرة المهارة راح توصل إلى 6 إلى 7 إلى 8، يعني المهارة جالسة تكبر عندي. ففي التداول ما في خوف على الاستراتيجية وعلى المهارة وعلى التحليل، الخوف دائما وابدا على الجانب النفسي. يعني الشخص يحتاج أنه يرجع مرة ثانية يوقف أو أنه ياخذ استراحة إذا صار عنده خلل في الانضباط.
0: خلل في الانضباط،
1: نعم.
0: رأيك جلال؟
2: عدم الالتزام، سبحان الله المجال هذا يعني الكثير ممكن يقرب المجال، لكن مش الأغلب، يعني مش الكل اللي بيدخل المجال هذا ناجح يعني. طيب، بسبب اللي هو عدم الالتزام، راح الشخص يمشي في المجال هذا يلتزم بشكل مبدئي بالخطوات المطلوبة منه، بعد فترة لما يدخل السوق لما يبدأ يشوف الأرباح فعلا، هناك ممكن انه يلخبط شوي، هناك ممكن انه يزيد مخاطرته، يعني يكون عنده دخول عشوائي من غير تحليل من غير كذا. فهذا الشيء هنا لازم تعمل ستوب، ترجع مره ثانيه لنقطه البدايه، ترجع تلتزم. فعشان كذا نحن نقول انه الشخص لازم دائما يتدرب على حساب تجريبي، لما يحس نفسه انه خلاص انا ضبطت نفسي في هذا المجال ممكن أبدأ بشكل قوي.
0: هل ضروري أن يستفيد من الآخرين الناجحين في هذا المجال؟
2: أكيد أكيد. بالنسبة لي أرى يعني دائما في أي مجال، مثلا مجال التداول، في ريتشارد دينيس، يعني يسموه الأسطورة في التداول. الشخص هذا من الناجحين في التداول، حول 1600 دولار ل 200 مليون دولار.
0: أوه.
2: أيوة. فهذا من الأشخاص الناجحين.
0: يعني هذا خلال فترة معينة؟
2: أكيد خلال فترة معينة، خلال فترة طويلة طبعا، ما بسيطة. لكن هي باستراتيجيات، بانضباط. فدائما الشخص ينظر للأشخاص الناجحين في المجال على أساس أنه يقتدي فيهم أو يأخذ من نجاحهم.
0: ما أعرف، حس عمر له رأي آخر.
1: لا وافق الرأي. لأن أشوف التداول دائما معتمد على حاجة نسميها الربح التراكمي.
0: الربح التراكمي،
1: إذا تشتغل على الربح التراكمي أكيد 100% أو خلينا نقول بنسبة كبيرة أنك تكون ناجح إن شاء الله.
0: جميل. طيب، أعود من جديد حول هذا التداول، إيش اللي يميز هذا المتداول المحترف عن المتداول الهاوي من رأيكم؟
2: نرى الانضباط حقيقة. طبيعة الإنسان دائماً يعني يحب الزيادة دائما في الأرباح وكذا، ما يقتنع، يعني لازم أنت تكون قنوع. فإذا كان عندك انضباط في هذا المجال، تعلمت بالشكل الصحيح، ضبطت نفسك بشكل قوي جدا، بحيث أنك راح يكون عندك مثلا هدف يومي، تارجت يومي من الربح، دخول معينة من الصفقات، الوقت اللي أنا أكون مثلا فيه مشغول ما متابع ممكن أبتعد عن السوق، وقت الخسارة ممكن أنا أبتعد عن السوق. فهذا الشخص، هذه سمات الشخص الناجح في التداول. لكن الشخص الآخر اللي هو يعني فقط يريد يشوف أرباح فقط، ما يريد يخسر، ما يريد يعني ما يريد يتعلم، فهذا دائما راح يكون من خسارة إلى خسارة. فهو الحين ذكرنا فرق لمتداولين.
1: الشخص الهاوي ممكن يتحول إلى شخص محترف، فالمحترف قبل لا يصير محترف كان بدايته شخص هاوي. مثل ما ذكرت لك سابقا، أنت سألت عن ثلاث حاجات مهمة، قلت لك أول شيء الشغف.
0: نعم.
1: أنا على أساس أني أدخل هذا المجال أدخل كشغف، ما أدخل مع خلينا نقول الترند. فالشخص الهاوي ممكن يتحول إلى محترف مثل ما دائما وأبدا نشدد بالانضباط.
0: نعم.
1: هو السلاح المتداول دائما.
0: جميل. في أشخاص معينين أو بعض الجهات اللي جالسة تخرب السوق وتؤدي إلى النصب والاحتيال والضحك على عقول بعض الشباب في هذا المجال، خاصة اللي في بيوتهم جالسين داخلين هذه المنصات يقعوا في كثير من القصص الاحتيال. هل هناك بعض القصص اللي وقفتوا عليها حسيتوا أنك في إشكالية حقيقية لابد أن نلتفت لها ويبدأ التدريب والتعليم وعي وتعزيز وعي الناس؟
2: حقيقة يؤسفنا أن نشوف في كثير من الناس جالسة تشتغل في المجال هذا، خلينا نقول بين قوسين هو بيع وهم، هو جالس يبيع وهم للأشخاص. أو يعني أنا لما أجي أتكلم عن التداول أنا أذكر السلبيات والإيجابيات، أنا أذكر لك الربح والخسارة، أنا أعطيك احتمال أنك أنت تربح واحتمال أنك تخسر. بينما الأشخاص اللي جالسين يبيعوا وهم أو اللي جالسين فقط ينقلوا الصورة الإيجابية فقط اللي موجودة في هذا الجانب، احنا نشوف انه هذه طريقة خاطئة جدا. ما ننصح انه الاتباع او الانجرار وراء هذا الاشخاص. دائما ننصح بمتابعة الاشخاص اللي هم
0: مصدر ثقة،
2: مصدر ثقة دائما. حتى بالنسبة للمقر، انا ما ممكن اتعامل مع شخص اساسا انا ما اعرف هو من او وين مقره هذا الشخص او وين مجال تعليمه.
0: في قصص وقفتوا عليها يعني ناس خسرت فعلا مبالغ كبيره؟
2: فعلا في كثير ناس حقيقه تجينا من بعد ما خسر كثير مع ناس بسبب الوعود، دائما يوعدوهم بارباح طائله. كذلك في ملاحظه مهمه جدا في هذا الجانب، ما في شيء اسمه انه انت تعال ادفع لي وانا بتداول عنك او انا هذه نقطه خاطئه.
0: واللي يتصلوا فيك من خارج البلد نفس الشيء، بنفتح لك حساب واحنا بنتداول عنك.
2: بالضبط بالضبط. دائما قرب المجال بنفسك، تعامل بنفسك. الشخص هذاك لو كان ناجح في المجال ما بياخذ فلوسك يتداول فيها، فهذه نقطه مهمه جدا. نفس الشيء الواحد دائما يحكم عقله في بعض الامور. تابعنا بعض المنصات توعد ناس بأرباح خيالية. مثال يقول لك أنت أعطيني 100 ريال اليوم وأنا بعد كم يوم برجع لك إياها 5000. فدائما الواحد يحكي مع عقله في هذه المواقف. في ناس وقعت في هذه الأخطاء، في ناس تجينا تقول والله الجهة الفلانية أو المنصة الفلانية وعدتني وأخذوا مني مبالغ. حقيقة يعني ننصح بالانتباه في هذا الجانب دائما. يعني اعرف انت مع من جالس تتعامل قبل ما تبدا. فننصح نحن دائما حتى اللي يتعامل معانا ننصح انه نقول له تعال زورنا الاكاديميه نجلس مع بعض نتعرف عليك ندردش في هذا المجال. يعني
0: عامر،
1: انا دائما انصح الشخص قبل لا يدخل المجال هذا يتاكد 100% من مجموعه حاجات. الحين اللي حصل او كثير من المواقف اللي وصلتنا يعني من الأشخاص اللي لهم رغبة في الاستثمار، وهذا دليل على قلة وعي. يعني في منصة في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع أنه الأغلب يعرفها بدون ذكر أسماء، بتحصلهم على المنصة مالهم يرسلون لك إيصالات فلان حول لي 5 ريال حولت له إلى 5000. فالناس تطمع، ولكن الواقع كله غير صحيح. حتى لما تدخل وتتكلم معاه وتتفاوض معاه يعطيك إثباتات بالذكاء الاصطناعي
0: أنه
1: أنا عندي ترخيص من الجهة المعينة، والجهة أساساً هذه ما لها علاقة في الأمور المالية. فوهموا الناس بهذه الطريقة، وللأسف الناس حولت لهم مبالغ كبيرة توصل إلى 1000 إلى 1500 إلى 3000 من الكيسات أو المواضيع اللي وصلتني أنا، ولا زالوا اليوم ينتظروا اللي هو العائد المالي اللي يحصلوا من هذه الجهة. فهذيل اللي جالسين يشتغلوا بهذه الطريقة يأثروا على الطريقة الصحيحة اللي الإنسان مفروض أنه يمشي عليها.
0: جميل، حلو أن كذا أيضا قدم قرعة توعوية وتثقيفي للناس أنهم ما تثقوا في أي شركة تجيكم بهذا الأسلوب تأخذ منكم مبلغ طلب، يعني مبلغ الآن إذا حد طلب منك هذا المبلغ افترض أنك لا ترفض الآن، يأخذ 100 ريال هو يكبر المبلغ هذا، هذا شيء غير صحيح.
2: بالضبط، هذا الشيء غير صحيح، ونحن حقيقة يعني ننصح الشخص أنه إيش اللي يمنعك أنك أنت تبدأ في المجال هذا بنفسك وتتعلم بنفسك؟ يا أخي خذ تجربة في المجال، عجبك المجال كمل فيه، ما عجبك ممكن تعمل ستوب. أما أنه أنا أروح أدفع لشخص أنا ما أعرفه أصلا، من لا في حتى يعني مكتب معين عنده أو مقر معين، فننصح بالانتباه في هذا الجانب.
0: طيب جلال، هل ما زلت تخسر رغم السنوات من الخبرة إلى اليوم؟ ما زال تتعرض للخسارة؟
2: أنا حقيقة بدايتي في المجال كانت في 2018، خسرت وتعلمت من الخسارة، وما زالت الخسارة واردة إلى يومك هذا يعني. فهي الخسارة موجودة، ولكن هي نسبة، لازم تكون نسبة ربحك أكثر من نسبة خسارتك. يعني
0: كيف عمر تتعامل هنا مع الخسائر المتتالية، خسارة ورا خسارة؟
1: شخصيا أتوقف على طول، يعني ما ممكن أني أنا أرجع. خسرت الصفقة الأولى، خسرت الدخول الثاني، أنتظر الدخول الثالث، لا خلاص استوب وبرجع اليوم الثاني. بعدين في حاجة موجودة في النظام يسميها وقف الخسارة، ليميت معين أنت تحطه سواء ذهنيا أو أنك تحطه على النظام اللي تتداول عليه والمنصة اللي تتداول عليها، لازم يكون موجود في عقلك. وصلت للحد هذا اليومي من الخسارة أنا أتوقف، وصلت الحد الأعلى من الربح بعد أتوقف. لما نتكلم عن الربح التراكمي اللي ذكرناه قبل شوية، أنت تحط ليمت معين يوميا، فلنفرض أنا بحط خلينا نقول 5 ريال يوميا، أدنى حاجة. اليوم الأول حصلت 5 ريال، لا خلاص أتوقف أرجع بكرة. حصلت 5 ريال الثانية اليوم اللي بعدي، بعد أكمل اليوم اللي بعده. خسرت 5 ريال في اليوم الثالث، بعد أتوقف وأرجع اليوم الرابع. المحصلة نهاية الأسبوع بتكون عندي ربح.
0: جميل، أكبر درس تعلمته من هذه الأسواق؟
2: الصبر حقيقة، الصبر، الانضباط، لازم يكون عندك صبر ويكون عندك انضباط. نفس الشيء إدارة مالية، الأسواق حقيقة تعلمك أنك أنت تكون عندك إدارة مالية صارمة. تعلمنا حقيقة يعني أمور كثيرة، اكتشفنا أشياء كثيرة نفس ما خبرتك. يعني نحن دائما حتى يعني أسباب الخسارة ندرسها، يعني أنا مثلا خسرت في صفقة، ليش السبب أنا خسرت؟ فلازم أنت تتعلم.
0: وأصعب موقف مر عليك في هذا المجال عامر؟
1: يعني كان في 2023، يعني حاولت أنتقم من السوق وخسرت مبلغ كبير، ولكن ولله الحمد من هذاك اليوم إلى يومك هذا أنا أبدا ما خسرت رأس مالي. صرت أتعامل مع السوق بالطريقة اللي ذكرتها قبل شوية، عندي هدف يومي أشتغل عليه في الربح وفي الخسارة.
0: جميل، احنا راح نواصل حديثنا واكثر ننطلق ان ايش اللي افترض ان واحد يتعلم، ايش اللي ممكن انتم تقدموا لمن عنده هذه الرغبه. نطلع لفاصل اعلاني للفتره الدينيه لاذان العصر، وبعد هذا الفاصل بمشيئه الله راح نرجع نستكمل حديثنا حول التداول والمخاطر وان كيف نرفع ونعزز من هذا الوعي بعد هذا الفاصل. 98.5 صلاه

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفهام 97.5 مسقط و 98.5

0: وحياكم الله من جديد في ما تبقى من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج. يوم الخميس وانتم كذا متجهين الى بيوتكم، قراكم، مناطقكم، وجهاتكم. نقول الله يحفظكم يا رب ويسهل امركم ويحميكم، ونامل كذا تستمتعوا بهذه الرفقه وهذه المتابعه عبر ترددات الشبيبة في جنوب وشمال الباطنة في مسقط 97.5، في ظفار هناك 98.5، وإحنا أيضا على الهواء مباشرة في منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو جلال حضرمي وكذلك عامر الهديفي. جلال، في مواقف صعبة بالنسبة لك مريت فيها وكان أيضا درس تعلمت؟
1: هو ما موقف صعب ولكن موقف حقيقة جميل جدا كان. من ضمن المواقف اللي حصلت لي حقيقة كنت في مصر قبل سنة تقريبا، فكنت نازل كنت طالع خارج وتليفوني كان فيه شاحن بسيط، فدخلت كان على وقت العصر. وقت العصر دائما يكون وقت افتتاح السوق الأمريكي، فدخلت مجموعة من الصفقات وتسكر تليفوني، فجلست أدور شاحن ما حصلت لحد ما رجعت البيت وكذا وشحنت التليفون. فتحت تقريبا مر ساعة ونص حصلت الصفقات على ربح خيالي حقيقة، يعني هذا كان أول ربح يعني خيالي أنا أشوفه في التداول حقيقة.
0: سبحان الله.
1: فهذا كان الموقف.
0: يعني إيش اللي خلك تربح هذا المبلغ؟ إيش الأساليب؟
2: يعني
0: والمبلغ وين انا اعرف المبلغ ايضا
1: ما نصرح في المبلغ افضل يعني، بس صراحه كان يعني ممكن احنا دائما لما ندخل بعض الصفقات يكون طبعا عندك هدف واضح. انا ما لحقت اني لا اسوي هدف ولا شيء، دخلت الصفقه وسكر التليفون، فتفاجئت انه الربح كان جدا عالي. اول على طول غلقت وسحبت الربح يعني، ظليت اسبوع ما رجعت للتداول، لاني ممكن في هذاك الموقف لو شخص اخر بيطمع بيقول انا ربحت كذا خليني اخاطر اكثر ممكن اربح اكثر. ففي نفس هذه المواقف دائما الشخص يحاول انه ما فقط في الخساره، حتى لما يكون عندك ربح بهذه الطريقه ممكن هذا الشيء ما يتكرر غير مره واحده او مرتين يعني في المجال هذا على حسب الفرص. فدائما الشخص يتعلم انه لازم انا اخذ نفس الشيء ستوب على اساس ما اخسر هذا المبلغ او اطمع يؤدي الى طمع.
0: اسرع صفقه كانت بالنسبه لكم؟
1: نحن معظم صفقاتنا سريعه سكالبينج. الصفقات اللي هي تكون مثلا دقائق معدوده ما تتجاوز ساعه يعني.
0: عمر، في موقف معين كذا يعني استحضرك حاليا في بالك؟ بعض كده الصفقات اللي ما كنتوا حاطين في بالكم لكن كان
1: هو في مواقف لكن هو ما مستعد
3: يصرح. في مره من المرات الاسبوع الماضي او الاسبوع اللي قبل الماضي دخلت صفقه قبل نهايه السوق.
0: نعم.
3: قبل اغلاق السوق كان يوم الجمعه، ويعني مع تحليل وكذا، وسبحان الله كنت حاط هدف ولكن يعني هدف ذهني مش في الشارت، ونمت عن الصفقه. صحيت يوم السبت السوق مغلق داخل براس مال كبير، خلينا نقول مخاطرة عالية، جالس أتابع الأحداث السياسية طول الويكند لأن الأحداث السياسية تأثر على تحركات العملة اللي أنا داخل عليها. فاللي حصل صبيحة الاثنين الساعة 2 الساعة 1:51 عمر صاحي ينتظر السوق يفتح، والحمد لله رب العالمين فتح على جاب كبير وكان الربح جدا ممتاز والله الحمد.
0: بس بالمقابل اكيد خسرته مبالغ كبيره.
3: خسرنا مبالغ كبيره صار في مواقف كذا وخسرنا مبالغ كبيره، ولكن مثل ما ذكرت لك سابقا هذا سابقا. قبل لا ادخل في موضوع يعني شوف الخساره اللي نخسرها نحن نرجع نحللها ونتعلم منها، مثل ما يقولوا الطلقه اللي ما تقتلك تعلمك.
0: هذا اللي خلاكم تقوم بإنشاء أكاديمية نقطة اهتمام للتدريب؟ هذا الشيء اللي خلاكم أنكم تجتمعوا مع بعض تنشوا هذه الأكاديمية؟
1: نحن حقيقة تجمعنا صداقة سابقة، أنا وعامر نفس الشيء، نبيل شريك معانا نفس الشيء في الأكاديمية. يعني كانت الفكرة بشكل مبدئي بشكل شخصي، بعدين تجمعت وتطورت. نحن لما يعني بدايتنا في المجال كان كثير من الأخطاء، نتمنى حقيقة بدايتنا في المجال نحصل شخص يعني أو جهة تعلمنا المجال كان، بس نحن تعلمنا بشكل شخصي، كل شخص اجتهد بنفسه، خسرنا عشان نتعلم حقيقة. فبعدين طورت الفكرة، صار يعني صارت فكرة الأكاديمية، افتتحنا الأكاديمية حقيقة ننقل تجربة يعني للأشخاص. الأخطاء اللي وقعنا فيها ما نحب إنه الشخص المبتدئ الآن يقع فيها. يعني عندك عمر
3: يعني خلينا نقول إن المتدربين معانا جالسين يشتغلوا على الأخطاء، يتعلموا من الأخطاء اللي نحن وقعنا فيها. كل خطأ كان يكتب، كل خطأ نحن نرتكبه أو يعني ما نتوفق فيه، أنا شخصيا أكتبه على ورقة وقلم. نهاية كل يوم أراجع الأخطاء وأحاول أبحث ليش أنا وقعت في هذا الخطأ، بحيث أني بكرة تعلمت حاجة جديدة من الخطأ اللي أنا وقعت فيه.
0: مكلفة الدورات هذه اللي تقدموها
1: المبتدئين؟ يعني الأكاديمية مفتوحة للجميع حقيقة، احنا نرحب بالكل اللي حابين ومهتمين في المجال هذا. نقدم خدمة مجانية للمبتدئين في بعض الكورسات اللي هي الكورسات اللي تكون للمحترفين اللي على مستوى، ممكن أنها تكون مدفوعة وأشياء رمزية يعني. لكن لأي شخص مبتدئ في المجال حاب يعني يبدأ في المجال، حاب يجرب المجال، نحن نرحب بالكل حقيقة. والأكاديمية مفتوحة للجميع، الأكاديمية عندنا مجهزة يعني، ممكن الشخص حتى فيها قاعة محاضرات، فيها قاعة، فيها جهزة كمبيوتر أكثر من 15-20 جهاز تقريبا. فممكن يجي المتداول واللي حاب يتعلم المجال في أي وقت، نرحبه ونعلمه حتى بشكل حضوري. اللي ما عنده الوقت بشكل حضوري ممكن نعلمه على الأونلاين، ماشي مشكلة يعني.
0: جميل
4: حفيظ، أنا عندي سؤال يعني من بداية الحلقة ولكن ما أدري ليش لغة الأرقام دائما تغيب.
0: صحيح،
4: يعني دائما نقول إنه في ربح وخسارة، خسارة ربح، لكن ما نذكر الأرقام دائما. صحيح. يعني ما بس الكل، كل اللي صحيح. اللي يشتغل في مسألة التداول ليش تغيب بلغة الأرقام؟ على أساس إن نفهم، لما أعرف إني أنا جديد مثلا أريد أخوض هذه المسألة،
0: بالعكس
4: أريد أدخل هذه المسألة، أقول يعني كم الربح كم الخسارة؟ والله عمر يقول والله أنا ربحت، دخلت نمت وصحيت ولقيت، يعني كم الربح؟ أنا عندي علامات
0: متحفظين. أقصد ليش التحفظ؟
1: هو ما تحفظ. أنا ممكن يعني حتى بعد الحلقة ممكن نذكر الأرقام، ماشي المشكلة. بس أنا نفس الشيء يعني دائما أراعي في يعني نفسية المتداولين. ممكن في كثير من المتداولين يسمعون الآن يعني، فتخيل انه انا اعطيك رقم، ممكن يكون الرقم انت تقول هذا كمتداول، تقول والله انا ما معقول انا خسران في المجال، كيف انت ربحت؟ او كيف هو بادي بطريقه خاطئه يعني. فالارقام موجوده وحاضره يعني،
4: بس نصحح الخطا دائما يعني.
1: الخطا لازم يتصحح اكيد
4: بالفعل، ولكن لو ظلينا على هي مساله، انا ارجع واقول احنا لازم نكون ايضا، لانه مساله التداول مساله، انا اسف حفيظ، ولكن هي مساله التداول مسألة صارت يعني في كل مكان، في كل مجلس. صح. كثير الناس تتحدث عنها، فيها من المغلوط فيها، وفيها من أنه يقول لك والله لا هذه لغة حقيقية وواضحة وصريحة، والتداول لا يجني ثمار، يعني أنت ما لازم حتى تشتغل، لا بس خليك على الكمبيوتر والتليفون وتحقق أرباح معينة. أنا سؤالي نبي نعرف يعني هذه الأرباح كم تقريبا، أو متوسط هذه الأرباح، إذا كنت أنا مثلا عندي ربح عالي بدون ذكر أسماء أو بدون حتى تكون هي مسألة شخصية يعني بالنسبة لكم.
0: حلو،
3: الحين أنا لو أذكر لك أرقام أنت بتسمعني كمتداول، ممكن أنا بسوي تسويق، أو أني في البداية مثل ما ذكر الأخ جلال أن في أشخاص يلمع لك الصورة. فالحين أنا رأس المال اللي داخل فيه مش نفس رأس المال اللي أنت داخل فيه. على أساس كذا المتداول ما يذكر أرقام معينة في الربح. سبق وذكرت لي حفيظ ممكن بتدخل ب200 دولار 80 ريال وأنا داخل ب10 ريال فلنفرض، هل ربحك نفس ربحي أنا؟
0: لا.
3: على أساس كذا المتداول ما يذكر الأرقام، أنا ممكن أذكر لك كنقاط ربح،
0: حلو،
3: كنقاط خسارة، ولكن إني أذكر لك كمبلغ ربحته، والمتداول دائما يرفض أن يذكر هذا المبلغ سواء كربح أو خسارة. يذكر لك خسرنا 100 نقطة، خسرنا 200 نقطة، لأن رأس المال مختلف ما بيني وبينك.
4: أعلى رأس مال دخلت فيه
0: زين
3: أعلى رأس مال
4: أو
3: دخلت فيه
4: دخلت فيه
3: يعني 5,000 دولار كان.
4: 5,000.
5: بالنسبة للأرقام ممكن البعض دائما يظهر الجانب الإيجابي ويظهر الأرقام العالية بغرض التسويق له. نفس ما ذكرنا الجانب يعني ما فقط ربح، هو كذلك يحتمل الخسارة. يعني دائما ربحك أنت يعتمد على انضباط الشخص، على رأس المال.
0: سلامة عارف يخرج منكم
5: حقيقة. يعني مثلا أنا لو تسألني مثلا إذا تريد أن أصرح عن أرقام عندي، يعني هذا الشيء موجود، أنا أعلى رأس مال داولت فيه تقريبا 18,000 دولار.
4: ما شاء الله،
5: هذا أعلى رأس مال داولت فيه. الأرباح اللي كنا نتكلم عنها اللي هي في الصفقة اللي كانت في مصر هذه اللي ذكرتها، إذا تريد أن أصرح عنها
4: بالعكس،
5: أنا أتكلم عن مبلغ 13,000 ريال عماني في يوم، وهذا نادرا ما يتكرر
0: في ساعات.
5: هي في جلسة تداول، يعني تعتبر جلسة في ساعات معينة.
4: ربحت 13,000 ريال
5: 13,000 ريال عماني في يوم واحد.
4: ما شاء الله.
5: بالضبط. فهذا الشيء كان يعني إلى الآن ما تكرر معي مرة أخرى حقيقة. وأنا ما جالس أسعى أنه هذا كان شيء، كان يوم استثنائي. طيب بس لما أنا أجي أعطيك الرقم هذا، أنا في المقابل عندي أيام فيها خسارة تتجاوز 5,000 8,000 دولار مثلا. فالخسارة موجودة والربح موجود. أيوة، يعني ما فقط تنظر للربح، أنت إذا تنجر فقط وراء الأرباح تأكد أنك أنت ممكن تبدأ المجال بطريقة خاطئة. يعني فلازم تحط احتمال للربح والخسارة، لكن أنت كمتداول شاطر وكمتداول محترف كيف تخلي نسبة نجاحك أو نسبة ربحك أعلى من نسبة خسارتك في المجال.
0: جميل. نقطة اهتمام، ليش هذا الاسم نقطة؟
5: حقيقة عامر هو صاحب يعني الاختيار لهذا الاسم. في التحليل الفني نقطة اهتمام هذه نقطة موجودة على الشارت، على الرسم البياني، ما يكتشفها غير المتداول أو المحلل الشاطر فقط.
0: شوف قال أيوة، شوف دليل أن القساسي مضبط أموره ويطلع من هنا ومن
4: وراء. أنا حفظ جالس مستمع من بداية الحلقة، فأقيس مدى يعني فعلا أنه هناك هل فيكون ربح. أنا مخلي مبلغ كذا صغير مال 200 دولار برح أبدأ مع عمر وجلال ونشوف إن شاء الله بتعلموني بس الطريقة كذا. و
5: نحن ننصحك أول شيء تدخل إذا أنت جديد في المجال بحساب تجريبي.
0: لا ما جديد هذا، متداول.
4: لا لا لا بحساب تجريبي، لا ما جربت.
5: متداول سابقا؟
4: لا أنا أسمع عن التداول يعني، بس أنا اللي خلاني أسأل السؤال إنه في شعارات كثير من المسوقين فيما يتعلق مسألة التداول، وكثير ناس تنجر أيضا. وإحنا اليوم أيضا هذه الحلقة اللي عدلها الحفيظ والأستاذ أشواق هي مسألة أنه أيضا توعية للناس، توعية اللي جالس يتابع. هناك في فيديوهات بعدين راح تنتشر أيضا مقتطفات من هذه الحلقة مبين أيضا نوعية يعني أو مدى هذا التداول، سواء كان في ربح في خسارة. صحيح. لكن لغة الأرقام أيضا مهمة أنها تبين، وما كل المتداول أيضا يدخل اليوم مثل ما قال جلال أنه يكون في ربح، هي أن يكون في خسارة، في يحتاج لها قلب قوي أنه يدخل هذا صبر. المجال وصبر.
5: نحن حقيقة يعني دائما نظهر الجانب التعليمي للأشخاص، ونظهر السلبيات والإيجابيات
0: والجانبين المجال. كامل.
5: أنا يعني رسالة أوجهها للأشخاص أنه لا تنقروا وراء الأشخاص اللي يبيعوا الوهم. يعني في ناس كثير تبيع وهم في هذا المجال، وهذا شيء خاطئ. جرب المجال ودائما خلي هذا الشيء يعني في حدود المعقول، كل حاجة في حدود المعقول. الرسالة الثانية أنك لا تعتمد على التداول كدخل أساسي. هذه نقطة مهمة جدا. اعتبر التداول شيء جاني منه ربح بحدود المعقول. اعتبر نفسك فاتح مشروع، يعني خسرت نفس الشيء بحدود المعقول. فما ننصح ابدا بالاعتماد كاعتماد اساسي،
0: لكن ممكن تستثمر من فائده الربح.
5: ممكن
0: في جانب استثماري اخر.
5: ممكن
0: تاخذ ربح وتحط في جانب استثماري. طيب احتاج اجابات سريعه قبل ما نختم. كلمه عامر تصف فيها السوق،

0: اثنين عدوين.
1: اثنين عدوين.
0: أول مبلغ تنصح فيه إنه يدخل المبتدئ إلى هذا المجال؟
2: كلن على حسب
0: قدرته.
2: قدرته. كلن على حسب قدرته.
3: جلال في شيء بيقوله كم؟ تقريبا من كم نبدأ؟
1: شوف أنا ذكرت سابقا إنه يعني ما تحط مبلغ معين إنك تدخل فيه. شوف انت الحين اذا حاب انك تقرب هذا المجال خلينا نبدا على حاجه اسمها حساب تقريبي. لما تشتغل على الحساب التقريبي انت تقدر تقرر كم المبلغ اللي تدخل عليه. خلينا اقرب المجال هذا شهرين ثلاثه اشهر وبعدها انا اقدر اقيس كم المبلغ اللي راح ابدا فيه بناء على محفظتي وامكانياتي.
0: جميل. كتاب او مرجع تنصح فيه؟
1: اكاديميه نقطه اهتمام.
2: أنا أنصح يعني دائما بالأشخاص الناجحين أنك تنظر للأشخاص الناجحين. في كتاب أو في مرجع اسمه أساليب ريتشارد في التداول، فممكن الشخص يرجع يشوف الأساليب اللي أدت أنه الشخص هذا ينجح نجاح قوي هذا المجال.
0: طيب أهم عادة يومية للمتداول؟
2: قهوة.
0: القهوة.
2: شرب قهوة الصباح.
0: عامر.
1: يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، بعد صلاة الفجر السوق طبعا يفتح الساعة 2 توقيت عمان، أنا ما أتابع السوق بس بعد صلاة الفجر أشوف إيش اللي صار في الأربع والخمس ساعات السابقة وبعدها أبدأ حلل.
0: أيوة ممتاز جدا. لو أعطيت مبتدئ النصيحة واحدة إيش بتكون هذه النصيحة؟ من أسمع من جلال بعدين عمر.
2: نصيحتي لأي شخص مهتم في جانب التداول إنه التداول ما هو حظ ولا طريق للثراء الفاحش، هو علم ومهارة. وإحنا حقيقة يعني في أكاديمية نقطة اهتمام نهتم حقيقة أنه الشخص يكون واعي وفاهم السوق ويدير مخاطره ويتخذ قرار دائما صحيح. فهذه هي النصيحة. نفس الشيء أنه ما ينجر للأشخاص اللي يبيعوا وهم أو للأشخاص اللي هم يعني يظهروا فقط الجانب الإيجابي للتداول.
1: أنت كمبتدئ لا تقارن نفسك بواحد صار له سنين في المجال، اللي هو وصله ما وصله من فراغ، وصله بعد تخبطات بعد فشل بعد تكرار إلين ما وصل مرحلة الانضباط. نحن كمتداولين يقولوا عنا أنه ما عندنا مشاعر، فوصل هذه المرحلة وخلينا نقول وصل للنجاح. فعلى أساس أنك توصل لمستوى مستوى الشخص اللي وصل هذا المكان لازم تمر بمراحل، فما ممكن من أول يوم أنت تشتغل بنفس الشغل اللي هو يشتغل.
0: جميل. إذن وصلنا إلى الختام ونقول في النهاية الأسواق المالية لا تكافئ الأكثر حماس بل تكافئ مثل ما تفضلوا ضيوفنا الأكثر انضباط. التداول مش فقط أنها لعبة حظ ولا وصفة أن واحد يكون ثري بشكل سريع، بل رحلة تعلم مستمرة قد تكون فيها الأرباح ثمرة للمعرفة، والخسائر مثل ما تفضل أيضا ضيوفنا درس لا يقل قيمة عن النجاح. إذا كان الدخول إلى هذا العالم أصبح أسهل أي مقارنة بأي وقت آخر، فإن البقاء فيه وتحقيق نتائج مستدامة يبدأ دائما من التعلم والتعلم والتعلم الصحيح وإدارة المخاطر والانضباط قبل اتخاذ أي قرار. بهذه الرسالة نختم هذا اللقاء في البعد الخامس من يوم الخميس. أشكر ضيوفي في الاستوديو اللي نورونا، جلال الحضرمي خبير ومحلل أسواق مالية، شكرا لك جلال.
2: شكرا. شكرا حفيظ، نشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة.
0: وأشكر ضيفي أيضا عامر الهديفي مدرب ومحلل أيضا أسواق.
1: أهلا وسهلا، إن شاء الله استمتعتوا في الحديث.
0: ما قصرتوا، بيض الله وجهكم. وعلى أمل مستمعينا الكرام أن نكون قد قدمنا للمستمع فهم أعمق لهذا العالم بعيد عن الضجيج وقريبا من المعرفة والوعي. كنت معكم أنا في التقديم حفيظ جعبوب، في الإخراج الزميل العزيز سالم القساسي، في الإخراج المرئي أيضا، وفي الإعداد أشواق العمري. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأجازة سعيدة وممتعة للجميع برفقة من تحبون.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مسا عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله. عيش حياتك وخليك شبابي أكيد مع إذاعة الشبيبة ومع برنامج تو الناس من الساعة 5 لـ8 المساء ومن الأحد للخميس.
1: مساءات جميلة رائعة مستمعينا نرسلها لكم أكيد في يوم الخميس. نتمنى إن شاء الله إن كان يوم جميل وممتع بالنسبة لكم وجاهزين لإجازة نهاية الأسبوع معنا، ومثل ما قالت ميامي نلعب ونسهر لين الفجر.

0: إذا المستمعين الكرام احنا معاكم من الساعة 5 من الأحد الخميس في برنامج تو الناس. وهذه تحيات مسائية أيضا مستمعين الكرام للي يستمعوا لنا من عبر ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 وين؟ في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، هناك في محافظة الظفار على 98.5.
1: ومثل ما تقول ميامي أكيد فوق مستمعينا معكم أكيد عبر الاتصال بانتظار مشاركاتكم على 24.99.000.
0: ودروب السلامة أكيد مستمعين الكرام لكل من يسلك الطريق الحين توصل بالسلامة، وهل هلا في الطريق ونقول 24.99.000 ونقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير،
1: مساك الله بالنور والسرور.
2: حيا الله عليكم اليوم النفسية صراحة، اليوم غير
0: احنا أحمد كل يوم، أحمد كل يوم احنا كذا كل يوم كذا أحمد
2: كل يوم، بس اليوم عاد شوية زايد
1: حبة زيادة أبو علي
0: على اعتبار الخميس، يعني على اعتبار الخميس.
2: لا ما شاء الله عليكم،
1: يا مرحبا بك.
2: والله الحمد لله بخير، أخباركم كيف؟ صح إن شاء الله طيبين؟
1: الحمد لله نحن طيبين، دامكم طيبين
2: الله يسعدكم يا رب العالمين.
1: وين مشوارك اليوم يا أحمد؟
2: بعيد الشركة، أنا ماك اليوم محوط بالسيارة.
1: والله أنا كذاك إحساسي يقول إن كل يوم أحمد ماسك مفتاح وساير.
0: أنا ما أسأله، أنا ما أسألك أحمد.
2: في الدوام.
0: أنا بس أسأل عن صحتك وعافيتك.
2: الله يسلمك.
0: شغير كذا ما أقدر أسألك، هي رايح وهي من هي جاي.
1: أيوة خلاص عيد خذ الحذر أحمد.
0: توبة. حياك الله يا أحمد.
2: الله يعطيكم العافية يا رب.
1: الله يعافيك يا رب.
0: هاي أحمد،
1: كيف أحمد؟
2: أنا بدخل في الموضوع.
1: هاي بالمرة ترى، بالمرة
0: مباشرة ترى كذا نبغى الخميس، ما في أبدا انتظار، ما في.
1: إنزين يلا قلنا إيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم، بس نقول لمستمعينا موضوعنا يتكلم يا ترى مستمعنا، هل أنت مع أو ضد تفتيش جوال الأبناء ولماذا؟ هات علومك يا أحمد.
2: إنزين أول شيء يعتمد، ترى هذا الشيء يعتمد من حالة المجتمع إلى آخر، من طفل إلى آخر، على حسب الأعمار وعلى حسب ثقتك أنت في الطفل. شوف الأطفال الصغار الرقابة المستمرة والتفتيش هذا لابد منه، لأن الطفل ما يعرف أصلاً يميز الزين من الشيء إلى مرحلة معينة اللي هي قرب البلوغ. الإنسان دائماً ولي الأمر يحمل مسؤولية كبيرة في الموضوع. يعني الحين في أشياء متاحة تتيح لولي الأمر إنه يتحكم في الأماكن اللي يدخل فيها الطفل، اللي هي حجب المواقع الممنوعة، اللي هي سمح يعني مخلة، الأمور اللي هي ممكن تضر الطفل هذا، خاصة لما يعدي مرحلة معينة. أما مثل ما قلت لكم يعني في الطفل في المرحلة اللي هي أقل مثلا من 12 سنة هذا الرقابة المستمرة واجبة. بعدين لابد يكون في اتفاق ولي الأمر لما يعطي الولد تلفون أنه والله مواقع كذا كذا أمور كذا كذا، أو يخبروا أنه مثلا التلفون هذا ترى لا تفتكروا أنه والله التلفون هذا خاص لك، يعني يكون في اتفاق مسبق بينه وبين طفله أنه والله ادخل في المواقع المعينة، المواقع هذه لا تدخل أو تشيك فيها، ويكون التلفون ما شرط يحتفظ فيه الطفل طول الوقت.
1: أيوة.
2: يكون الطفل هذا ممكن يمر على أفراد الأسرة كلهم على أساس يكونوا على اطلاع ويكون جميل. الشيء متفق، ما يكون الشيء مثلا يعني كأنه والله عدم ثقة، عدم الثقة والتفتيش السري أو شيء كذا، لا أساس ما يفقد الطفل يعني ثقته في نفسه ويكون يعني محط شكوك ويحس نفسه أنه والله هذا اللي متخوفين ويبدأ يخبي أشياء عن والديه.
1: هل تحتاج جميل. مهارة معينة هذه أحمد؟ هل تحتاج مهارة معينة؟ يعني هل كل شخص تتوقع أنه عنده بالفطرة أني أنا ممكن أني أنا أراقب طفلي إندارك بطريقة غير مباشرة؟
2: والله اللي ما عنده مهارة يا أستاذ أنوار يصنع المهارة، بحكم أنه إن طفلك أهم من كل شيء.
1: حلو،
0: أكيد.
2: إنزين فأنت إذا بتخلى الموضوع كده يعني تعرف أنت الوسائل التواصل الاجتماعي هذه تأثر في الكبير البالغ، ما بالكم بالطفل الصغير، يعني سهل تشكيله. فولي الأمر لابد أنه يكون حريص أنه يتابع ولده، في خاصة في لأنه الحين للتلفون ووسائل التواصل توصلت إلى في عالم آخر هذه، فلا بد إنه يكون ولي الأمر على الاطلاع. بس دائما يبني الثقة يا أخي، بناء الثقة ترى أهم،
0: مهمة جدا يعني أحمد فعلا
2: مهمة يعني. والاتفاق بينك وبين طفلك إنه والله كذا كذا، ولا تلفون هذا بيكون ترى تلفون مش بس خاص فيك، أنا ممكن أطلع يعني تخبره إنك بتعمل تفتيش قبل، يعني قبل متفقين مع بعض انتوا على هالشيء، ولا تروح تفتش من وراه.
1: صح بالضبط،
2: يكون يعرف انه والله هذا شيء انا اتفقت فيه مع والدي إني بفتش تلفوني وبيشوف كذا سبحان الله ممكن شيء أنا ما أعرفه أجهله هو بيكون حريص أكثر مني ولا أروح من وراه وفتش وأسوي وعد لأنه إذا شاف كذا بيتمرد أكثر.
0: يعني أحمد أنت تشوف إنه الأمر في ضرورة يعني الضرورة اللي هي التربوية.
2: ضرورة خاصة.
0: يعني ما هو اقتحام لخصوصيات الطفل يعني أو الابن أو البنت؟
2: متى بعد بتكون ضرورة؟ متى بعد بتكون ضرورة؟ طبعا هذا نحن أنا عن نفسي أشوف الطفل اللي هو صغير لحد 10-9 سنوات هذا ضرورة يعني حتمية. لكن يعني من يوصل إلى مرحلة قريب البلوغ دائما يكون الإنسان يحاول ما يعمل التفتيش السري هذا من وراء إلا إذا لاحظ فيه سلوك مختلف عن العادة. يعني شاف مثلا الولد هذا سلوك منزوي يعني في سلوكيات غير طبيعية هذا الشيء يثير الشكوك في ولي الأمر فلا بد في الحالة إنه يتخذ خطوة إنه يتابع ولدنا إيش اللي أثر فيه وإيش اللي حتى لو أمامه أو خلفه يفتش التلفون.
0: جميل.
2: لكن إذا ما في شيء يظهر لولي الأمر فأيضا نفس الشيء إنك أنت تفتش بالسر وتواجهه هذا يعني تفقد الثقة في نفسه. صحيح. ويكون دائما محط شكوك وهذا الشيء خليه يتمرد ويخبي وأول ويسوي أمور كثيرة.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: لأنه فعلا أحمد الأطفال والمراهقين يعني يشوفوا أن الهاتف هي مساحتهم الخاصة. فأنت كيف يعني عندك المهارات أنك تتعامل مع أبنائك. شكرا لك أحمد.
1: شكرا لك
2: والعافية سيد عيد الله
1: يحفظك.
0: سعيد بتواصلك.
2: مع السلامة بارك الله فيكم.
0: في أمان الله. مع السلامة.
2: حياكم.
0: إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم يقول سؤالنا أو موضوع حلقة اليوم نقرأ ونحط سؤال وموضوع حلقة اليوم مستمعينا يلقى الكثير من الأهالي لتفتيش هواتف أبنائهم بدافع الخوف عليهم خاصة مع انتشار مثلا نقول احنا أنوار خلينا نقول مثلا التنمر الإلكتروني أيضا هناك مثلا المحتوى غير المناسب مثل ما ذكر أبو علي والعلاقات الغير الآمنة يعني من خلال الهواتف الذكية انتشار الهواتف الذكية مستمعين الكرام ممكن هنا قد تجعل يعني الأطفال في مخاطر وفي نقول المشاكل يعني ما يحسب حسابها ولكن مهم ضرورة يعني متابعة الآباء
1: أكيد.
0: مهم جدا متابعة الأب أو متابعة الابن عفوا الأم وحتى الأخوة يعني متابعة أخوانهم وكذا
1: نعم.
0: فهل تفتيش الجوال للأبناء مستمعي الكرام هو وسيلة يعني لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي أم تعد يعني تعدي على خصوصيتهم وقد يخلق يعني فجوة بينهم وبين أهلهم؟
1: سؤالنا اليوم مستمعينا أيضا احنا ناخذ من جهة أخرى أيضا هل أنتم مع أو ضد هذا التفتيش لجوال الأبناء وهل ترى أن التفتيش مثل ما قال عيد هي ضرورة تربوية أو تشوفوها هي انتهاك للخصوصية؟ من رد أبو علي الشيء الجميل اللي قاله أنه نحن ونربي عيالنا طريقة تربوية بتفتيش مثلا جوالاتهم لازم ندير بالنا على سالفة الثقة
0: إن مسألة ما الثقة
1: ما ندخل عليهم كذا ونهدم شيء
0: بالضبط
1: أيوة
0: يعني أنت ما بكذا فجأة بشكل مفاجئ تقول إن مثلا سلمني تليفونك
1: بالضبط
0: هذا ممكن هنا ينزع الثقة يعني صح. يقول مثلا أبوي ما واثق أبوي كذا يعني أمي مثلا ما واثقين فيني وبالتالي هي صح. فعلا راح يتركوا فجوة كبيرة بينهم وبين ابنهم
1: أيوة.
0: بين طفلهم
1: جدار الثقة راح يعني ينهدم أيضا من ناحية ثانية تأكد مستمعنا أنك أنت الشيء اللي تسويه مع طفلك راح يسويه بعدين في المستقبل مع أطفاله
0: أكيد
1: هو يتعلم كيف طريقة تربيتك أنت
0: كيف أنت تتعامله معه
1: كيف تتعامل معه
0: وتتعاطوا مع الموضوع فعلا
1: بالضبط فإذا أنت راح تعطي تحاول دائما تحافظ على الثقة بينك وبينه هذا الشيء راح ينبني في شخصيته مباشرة وبالمثل طبعا المراقبة الآمنة هو في يعني يمكن هو في البداية يمكن حتى نحن في أشياء معينة في حياتنا بغض النظر مش بس الهاتف كنا نقول يا ربي ليش ينهون أهلنا عنه يا ربي ما يعرف ويش وكنا وإحنا صغار يا ربي أنا إيش أسوي كذا بس أبي ما خلاني لما
0: إحنا ما عارفين هيو إحنا في ذاك العمر ما عارفين ليش المنع يعني
1: صح بالضبط
0: ليش يمنعونا مثلا من استخدام كذا ويفضل أن نستخدم كذا
1: بالضبط
0: فأنوار مثل ما ذكرتي موضوعنا مستمعين الكرام يلامس أكيد كل بيت
1: أكيد.
0: ويتير جدل كبير لكن هنا مسألة تفتيش الجوال الأبناء هل أنت مع أو ضد تفتيش الجوال وهل أنتوا تشوفوا أيضا مستمعين الكرام يعني ضرورة تربوية أم هو تعدي وانتهاك لخصوصياتهم
1: ضرورة
0: يعني
1: تربوية
0: هي ضرورة تربوية ما ممكن أن احنا نقول مثلا انتهاك خصوصية ولكن أيوة. هي تبقى آراء وإحنا اليوم على أكيد 2-4-9-9 يعني في انتظار مشاركاتكم معنا مستمعين الكرام
1: إذا المستمعين نحن بانتظار مشاركاتكم أكيد وأيضا مداخلاتكم في موضوع حلقتنا اليوم، هل تفتيش جوالات الأبناء هو انتهاك للخصوصية أم هي ضرورة تربوية؟ على 24-99-00-00 نقول مساء الخير تو الناس. مساء الخير.
3: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا أنوار.
1: يا هلا وسهلا أماني.
0: أهلا أماني، كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟ عساك طيبة؟
3: طيب الحمد لله، نشكر الله. كيفكم؟ كيف صحتكم؟
0: الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ كيف أمورك؟
3: طيب الحمد لله، نشكر الله. والله طيبة.
1: وكيف الأعمال والفعاليات والمشاركات والمبادرات؟
3: والله كلها حلوة فنانة
1: الحمد لله. عساك دوم على القوة يا رب أماني.
3: آمين يا رب.
1: اليوم موضوعنا أمان إن إحنا نتكلم عن تفتيش، عن خلنا نقول أحد أسس التربية اللي ممكن البعض يتفق معها والبعض يختلف معها، واللي هو طبعا مراقبة الأبناء وبالأخص جوال الأبناء. هل تفتيش جوالات الأبناء ضرورة تربوية أو إنها من وجهة نظرك انتهاك الخصوصية؟
3: هو أنا لا ضد ولا مع.
1: حلو.
3: لأن أصلا هي هذه يعني خصوصية تربوية مثل ما قلتي، لأن أنا شايفة هذا الشيء عند عيال خواتي كذا، فتليفوناتهم حاليا معطاين لأنها إجازة وكذا، لكن برقابة فقط. يعني إذا سووا شيء غلط، يعني نحن اللي يعني الخالات اللي صايرات رغبا أكثر. يعني إذا كان في شيء غلط خلاص يا فلانة هذا غلط تسوي كذا، إذا تريد التليفون معك سوي أشياء صح، يعني طريقة صحيحة، لا تدخلي برامج كذا. كم مرة صارفنا أنه منزلين برامج كذا، لا ما يصير أنت تنزلوا كذا بدون شعر هلكم، ما يصير. فيعني لازم تكون الرقابة موجودة في أي برنامج هم مثلا مسوينا، يعني لازم يرسلون لهم ويتراسلين.
1: نعم
3: أيوة، على أساس يعني هم يكونوا واثقين من نفسهم، نحن ما بنفتش كل مرة.
1: جميل. والتفتيش هل يكون مباشرة أمام الطفل أو من وراءه؟
3: لا مباشرة، يعني هو بيكون عنده خلفية وكذا، بس يعني ما بيكون في عنده خوف. خلاص يعني إذا قلت لي جيب التليفون عادي بيعطيني، يعني أنه هو واثق من نفسه ما في شيء غلط.
1: حلو جميل. إذا أماني مع المراقبة ولكن مع احترام الخصوصية في نفس الوقت.
3: بالضبط.
1: إنزين أماني، ترى هي صعبة شوية، يعني اني اراقب واحترم خصوصيه. خبرينا احد، خلنا نقول الاساليب اللي تستخدميها كاماني في هذا الجانب.
3: في هذا الجانب يعني واللي يسلمكم، انا استخدم اسلوب ان حصل وشفته يعني قدامي، قلت لهم على اي اساس انتم فاتحين هالبرنامج؟ وش بتستفيدوا منه؟ ما مستفيدين انتم شيء منه، لا. وبعد تسوي اشتراكات من وراها لكم ليش؟ حققت معهم وكذا، بعدين قالوا خلاص نحن ما بنسوي هذا الشيء وكذا، يعني صح كلامه وكذا. فيعني هم استمعوا حالي أنا، فأنا فخورة أنهم يستمعوا لخالتهم.
1: حلو جميل، الله يحفظهم
3: يعني. آمين يا رب. حتى يعني لأنهم يسمعوني وكذا فالكل يحبني يعني. واليوم وعدتهم أن في عندنا فعالية اللي هي التاجر الصغير، قلت لهم خلاص اتجهزوا كلكم ورايحة أوديكم هناك، لأن في فعاليات ومني أصلا يعني في فعالية التاجر الصغير لمدة 3 أيام.
1: وين هذه الفعالية أماني؟
3: في بازار صحار.
1: بازار صحار من الساعة كم للساعة كم أو طوال اليوم؟
3: من الساعة 5 للساعة 10.
1: جميل، لمدة 3 أيام.
3: أيوة.
1: واليوم يومه الأول.
3: اليوم الأول.
1: جميل، شكرا يا أماني، يعطيك الصحة والعافية.
3: قابلين قابلين إنهم بيروحوا.
1: لا يستاهلوا عندي، لا تخليهم ينتظروا وايد.
3: لا خليهم ينتظروا
1: أنا مزاجي. الله يعطيك الصحة والعافية، عساك إن شاء الله يا رب دوم سعادة يا أماني.
3: آمين.
1: شكرا يا رب. جزيلا على المشاركة.
3: يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية، مع السلامة.
3: مع السلامة.
0: إذن مستمعي الكرام، في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي جزء أساسي من حياة الأبناء، لم يعد مجرد وسيلة ترفيه بل تحول إلى عالم كامل يحتوي على الأصدقاء والأفكار والمحتوى وحتى الأسرار. هنا نقف اليوم مستمعي الكرام، أو يقف أولياء الأمور أمام تساؤل مهم: هل نراقب؟ هل نفتش؟ أم نمنح أبنائنا مساحة من الثقة؟ وهل تفتيش جوال الأبناء هو وسيلة لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي، أم أنه تعد على خصوصيتهم قد يخلق فجوة بينهم وبين أهلهم؟
1: اليوم مستمعينا نحن نريد نسمع مواقف من خلالكم أكيد، وأيضا أساليب وخلنا نقول آراء كيف ممكن أن نحن نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة تربوية سليمة وصحيحة مع المحافظة أكيد على خصوصية أبنائنا. مستمعينا نحن في بداية حلقتنا اليوم، وتو الناس على أنكم تبدلوا الموجة، طالعين لفاصل وراجعين لكم بإذن الله.

0: 하얀댁 보라색 샤바비.
1: دو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
2: هي مساءات جميلة مستمعين ما تحلى إلا معاكم عبر برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي يستمر معاكم أكيد من الساعة 5 لين الساعة 8 متواصلين معاكم من الأحد لين الخميس. واليوم الخميس الونيس مواضيع بإذن الله تعالى راح نشاركها معاكم.
3: وليش تقوليها وانت زعلانة؟
2: زعلانة يعني
3: ليش خلاص؟
2: لا مستانسة.
3: تو الناس بدأ والخميس مستانسة. بدأت من
2: مستانسة بس احنا لازم يعني ما حاولت ما أكون واجد جعني.
3: لا لا لا
2: ثبت الانفعالي. إذن مستمعين نحن أكيد مستمرين معاكم أنوار العلوي عيد الخويطري وأكيد بدر البلوشي في الإخراج المرئي. ونرسل أكبر تحية للزميلة أبرار المشيفري اللي اليوم ما متواجدة معانا لكن قلبا وروحا معانا أكيد.
3: وهذا أيضا تحيات مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. ونرحب أيضا مستمعي الكرام اللي مثبتين على الموقع على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة الظفار أرض اللبان وأرض الخريف 98.5. دائما لما نوصل هالموضوع
2: ولا ما أوصل نحن ما نسوي حركة
3: لما نوصل
2: ما نسوي نسوي
3: كذا كنا كأنه ما حد يشيلك صلاة واضح ما حد يشيلك خريف
2: غبار ما حد يشيلك بشيل نفسي
3: هذه جديدة. نعتذر على الفنان اللي غنى هذا
2: الأغنية اسمح لنا عبد المنعم.
3: إذن أيضا مساء الخير مستمعي الكرام ومساءات الخميس اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. مساء الخير للمها ومساء الخير أيضا لعبد العزيز العبد الله ومساء الخير لأحمد أبو علي
2: ومساء الخير لبوصال ويا هلا وسهلا بمحمد ويا مرحبا بفهد ويا مرحبا فيكم جميعا الحمادي يا مرحبا يا الحمادي وأكيد لبلقيس نرسل لها أكبر تحية.
3: المها تقول يسعد الله مساكم مع الخميس الونيس ومساء مليان راحة وفرح وسعادة
2: عصاش دوم سعيدة يا المها. الله لا الله يبعد عنك ان شاء الله يا رب الشقاء وتكوني دوما مرتاحه
3: اللهم امين. وايضا هنا ام ارين تمسي علينا وعلى المتابعين بالف خير.
2: الله يمسك بالخير والعافيه والصحه يا ام ارين. وايضا محمد يقول بالنسبه لموضوع حلقتنا اليوم هل تفتيش جوالات الابناء ضروره تربويه او انها انتهاك للخصوصيه؟ يقول محمد في ظل هذا الزمن اللي نعيشه ونسمعه ضروري التفتيش.
3: ضروري التفتيش
2: ضروري فعلا
3: ما نقول احنا انتهاك للخصوصية نهائيا.
2: أبداً.
3: هم أبنائنا واحنا المسؤولين على تربيتهم. أيوة
2: صح.
3: احنا ما نتكلم عن مثلا أصدقاء أو ما نتكلم عن أصحاب أو زملاء لا صح. هذول أبنائنا
2: ويعني من تقديرنا لهم
3: أكيد.
2: وتكريمنا لهم لابد أن احنا نرشدهم للطريق الصواب بالتفتيش والتفتيش الواعي.
3: وهم اساسا يعني احنا من باب اللي هي انه التقدير احنا قدرناهم ان اخذنا لهم هذا الجهاز اللوحي
2: صح.
3: هذا تقدير
2: صحيح.
3: وبالتالي احنا لازم نكون محل ثقه ايضا لابائنا
2: صحيح.
3: عبد العزيز عبد الله مستمعينا الكرام يقول السلام عليكم مسعد الله مساكم
2: النور
3: ومساكم الله بالخير من قطر
2: يا هلا يا هلا
3: الحبيبه. يقول اذا كان التفتيش يتم بلا سبب ويشكل بشكل متكرر وسري فقد يعد انتهاكا للخصوصيه ويضعف الثقه. اما اذا كان لحمايه الابن عند وجود مبرر واضح وبأسلوب متزن فيمكن أن يكون جزء من المسؤولية التربوية. فعلا يا عبد العزيز
2: عجبني الرد جدا
3: صحيح.
2: رائع حقيقي
3: إنه ما يكون مثلا أنك أنت بدون يعني بشكل متكرر وفي نفس الوقت أنك تفاجئ مثلا فهذيك اللحظة تقول أعطيني تليفونك
2: صح.
3: وهو بدون ما يعرف
2: صح.
3: لو تحط مثلا لما كنا نتكلم إحنا نقول هل في انتسالتي أبو علي تقول هل هناك مهارات معينة إحنا ممكن يعني نتبعها مع الأبناء
2: بالضبط.
3: اللي هي حتى مثلا اللي هو الإخبار مثلا في يعني خبر مسبق أيوة. إن إحنا مثلا في الساعة كذا أو اليوم كذا
2: في كذا
3: أبغى أتابع مثلا تليفونك وكذا.
2: تعرف أحد الزميلات خبرتني إيش؟ خبرتني طريقة اللي هو لما أعطيتها تليفون قلت له ماما ترى تليفونك مشبوك بتليفوني بس عشان أدير بالي عليك وأشوف إنك كل شيء كل موقع تدخله أموره طيبة آمن ما راح مثلا ينتهك خصوصيتك لأن حتى المواقع ممكن ترسل لينكات وكذا وممكن يصير هاكر على تلفونه. فهو عارف إنه أمه تلفونها مرتبط بتلفونه تلفون الابن هذا بطريقة غير مباشرة إن أنا
3: وبطريقة لبقة
2: أتابعك.
3: طريقة لبقة
2: أيوة.
3: وبأسلوب يعني حسن مثل ما ذكر عبد العزيز هنا إنما نكون يعني أشخاص هجوميين صحبنا أنا بس ما نكون بطريقة يعني هجومية أو إنك أنت تحسسه إنك أنت ما واثق فيه
2: صح.
3: فكذا هنا راح تفقد الثقة وتصير فجوة بينكم وبين أبنائكم.
2: خلنا نقول عيد إن كآباء وأمهات نحن لازم يكون عندنا هذا الإحساس إن أنا واثق بس أنا أتابع من واجب تربيتي له بس أنا واثق
3: من واجب التربية وفي نفس الوقت إحنا مرينا بهالمراحل.
2: أي والله أي
3: يعني
2: صحيح
3: في يوم إحنا مرينا
2: صح.
3: وأنت ذكرت أيضا شيء مرة ثانية اللي هو أنوار أتذكر إن قلتي إحنا كنا كذا
2: أيوة.
3: فأنت الشيء اللي بتزرعه في ولدك ترى نفس الشيء بيكون أسرة
2: صح.
3: وبالتالي هو مسؤول عن تربية هذه
2: بالضبط.
3: الأسرة
2: بالضبط.
3: مستمعينا في بعض نقول الدراسات خاصة بموضوع حلقة اليوم يلجأ الكثير من الأهالي المستمعين الكرام إلى تفتيش هواتف أبنائهم بدافع الخوف عليهم خاصة مع انتشار التنمر الإلكتروني اللي ذكرناه بداية الحلقة والمحتوى الغير المناسب وأيضا العلاقات الغير آمنة. تشير دراسة لمركز بيو ريسيرتش إلى أن حوالي 48% من الأهالي يراجعوا محتوى هواتف أبنائهم بشكل أو بآخر. 48 نسبة طيبة يعني ما نقول أنه
2: حلو جميل زين ترتفع بس حلو جميل
3: أيوة حلو لو ترتفع مثل ما قلت أنوار
2: لأنه حقيقة يعني مثل ما قال محمد الوضع الحالي لا ضروري المراقبة. ترى على فكرة ممكن أصحح المفهوم عيد بدل عدم الثقة في الطفل عدم الثقة في التكنولوجيا.
3: أيوة يعني أنا ما أقول ما يعني جميل أنوار يعني ما أقول إني أنا ما واثق فيك
2: أيوة.
3: أنا ما واثق في الشيء اللي قاعد تستخدمه
2: أيوة.
3: فبالتالي أنت هنا ممكن أيضا قللت
2: الواقع.
3: جميلة هذه أنوار زين المها تقول إن تفتيش جوال الأبناء متعدي إذا كان بوعي واتفاق هو حماية قبل كل شيء والثقة والحوار هي الأساس. شكرا لك يا المها.
2: شكرا يا المها. أيضا عبد العزيز متابعنا من الدوحة يقول نفس ما نقول بطريقة سياسية لازم نتعاون مع أبنائنا. هي والله سياسية ودبلوماسية عشان إن أرجع وأقول ما نهدم الثقة يعني ما نروح نبني شيء ونهدم شيء. حتى ترى بنيان موضوع إني أنا أتابعه هو يفيدك أنت أكثر من ما يفيده هو يعني أقصد ظاهريا فأنت اللي ترتاح بس هو ما رح يرتاح إذا كنت هدمت ثقتك معه.
3: وهذا أيضا تحيات مسايا لحمد البهلاني وتحية مسائية لأم الهان حور مساء عليكم بالخير ومساء الورد ومساء الخميس الونيس. إذن
2: محمد يقول أهم شيء ما يغصبه ويضربه عشان يفتش. الحين أحس ما صار وايد في هذا الشيء اللي هو يضرب عشان يفتش.
3: لا لا
2: إيه
3: أنت من أول كسرت حاجز اللي هي حاجز الثقة فعلا وأنك أنت دخلته أيضا أنت في متاهات ثانية يعني غير موضوع مثلا الجوال
2: صح.
3: أنت أيضا ممكن يخلق عند الطفل أمور ثانية
2: صح.
3: إنزين اللي هي أنه خلاص الطفل هذا راح يفقد الثقة في نفسه في نفسه قبل لا يفقدها يعني من أهله وكذا راح يفقدها في نفسه ما يعرف يتعامل مع أصحابه
2: ممكن
3: ومع اللي في عمره
2: صحيح
3: زين ومع نقول حتى المحيط الخارجي يعني
2: صحيح حتى ممكن يشكل صدمة طفولية في عمر الطفولة إني أنا أضرب على سبب غير يعني عظيم عشان بس إني أنا أريد أفتش تليفونه بيقول يعني هو بيجي مثل ما انت قلت عيد يعني تفكيريا بالمنطق هل معقولة أبوي ولا أمي يضربوني عشان بس يفتش تليفوني ليش وخصوصا إذا كان شكك ما في
3: محله انت اقنعه اعطيه الأسباب
2: بالضبط.
3: كلمه وخذ منه هو بيعطيك وهو بيتكلم معك بيقول لك حتى لو كان مثلا يعاني مثلا مر بمشاكل مثلا داخل الجوال راح يكلمك عنها تلقائيا يعني.
2: أجمل شيء عيد انت دائما تذكر في معظم المواضيع الحلقات الصداقة سواء كان بين الأب وابنه أو الأم.
3: خاوي ابنك.
2: خاوي ابنك.
3: خاوي بنتك.
2: هذا بيسهل عليكم وايد.
3: صحيح.
2: وبيقص نص المسافة.
3: لا تخليهم بس فقط إنهم مثل يعني أبنائك أنت مسؤول عن كذا مسؤول عن كذا مسؤول عن كذا.
2: أيوة.
3: وفي المقابل إني أنا يعني مجرد ما أدخل البيت خلاص هذا يشكل أيضا حتى بالنسبة للابن أو البنت. يعني صدمة حتى يمكن ربما يكونوا أحيانا ما يريدوا يجلسوا كاجتماعية اليوم إحنا
2: كردت
3: فعل إنه مثلا ما يعني في الأماكن الجلسات أو نقول مثلا نقول تجمع العائلات أحيانا حتى
2: أيوه.
3: تلقى طفلك مثلا يتخوف إنه يجلس مثلا أو إنه يتكلم أو يقول مثلا إيش اللي صار معه. الدكتور محمود التركي يقول تفتيش الجوال له أثر سلبي إذا كانت الطريقة خاطئة وأثره إيجابي إذا كانت الطريقة صحيحة. دكتور محمود التركي نشكرك دخولك معنا وتداخلك
2: وإثراءك
3: أيضا في موضوع تو الناس. الله يسعدك يا رب.
2: الله يسعدك يا دكتور.
3: إذن فعلا لو أثر سلبي إذا كانت الطريقة خاطئة يعني صح. أي إن كان الأسلوب في طريقة أنت مثلا طلبك لهاتف أو جوال ابنك وأثره يكون إيجابي إذا كانت الطريقة صحيحة.
2: صحيح. نرجع نقول مستمعين أحيانا مثلا ممكن يكون أم وأب جديدين على موضوع التربية وأكون مثلا طفلي توه بادي خلنا نقول إني يقول أريد تليفون ونعطي تليفون وكذا. لابد إنك أنت تتثقف مثل ما قال أبو علي، ما أعرف أتعلم عشان خاطر عيالي أتثقف تعلم الأساليب. عندنا ما شاء الله يا كثير مدربين
3: وفي أيضا في التثقيف الأسري ترى
2: موجود
3: التثقيف الأسري حتى صحيح. في وزارة الصحة معنية بهذا الموضوع
2: بالضبط.
3: يعني عدد من الجهات سواء كان حكومية أو خاصة معنية أيضا بتثقيف الآباء. أيضا هنا مثلا مستمعي الكرام لو نقول مثلا هل التفتيش يحمي فعلا جالس يحمي الأبناء؟ في دراسات نفسية تشير إلى أن الرقابة الأبوية قد تقلل من السلوكيات الخطرة أو الاستخدام المفرط للتقنية، لكن في المقابل الرقابة الصارمة دون حوار قد تدفع الأبناء إلى إخفاء نشاطاتهم أو اللجوء لطرق بديلة بعيدا عن أعين الأهل. صح
2: صحيح واجد تصير هذه بعد
3: في يعني رقابة أبوية موجودة، ولكن الرقابة الأبوية هذا من الأساس قد تقلل السلوكيات الخطرة عند الأبناء. في المقابل الرقابة الصارمة لا تصير العكس، يعني بدون حوار مثلا تدفع الأبناء إلى إخفاء نشاطاتهم ممكن ما يعني
2: بعد ما كنت تعرف ما راح تعرف ولا شيء
3: خلاص ما راح تعرف صح. وخصوصا لما تلقى معاهم بالطريقة اللي هي طريقة العنف أو يعني
2: بالضبط.
3: الضرب أو غيره التأنيب
2: صح.
3: أو ممكن حتى الإحراج أمام إخوانه وخواته
2: بالضبط
3: كذا خلاص ما راح يفقد الثقة كذا ويبتعد عن أي موضوع حتى لو كان الموضوع من صالحه يخاف بالضبط. يتكلم معك أصلا
2: صحيح. وهي في النهاية نقول إنه يعني لابد من اتباع السلوكيات الصحيحة في هذه المراقبة، يعني مثل ما قال عيد ممكن يبتعد عن إنه هو يسوي أي سلوك أمام أبويه. أيضا في الجانب الآخر ممكن مثلا يكون تصرف الأب والأم مثلا والله نحن بنشل عنك التليفون، ما صعبة ترى واجد في طرق ممكن الطفل يتجه لها. عشان كذا يعني لازم حتى مثلا فلنفترض كيفية التعامل مع الأسلوب اللي أنتوا بالنسبة لكم غير مقبول، نفس الشيء هذا واجد مهم. يعني مثلا أنا أوكي راقبت عيد وراقبت وشفت أنه في شيء ممكن يضر ابني خلال مراقبتي لهاتفه، كيف نفس الشيء ردت فعلي مثل ما قلت هي اللي راح تحدد إذا كنت أنا راح أستمر في المراقبة وراح أستفيد أصلا من هذا الفعل أو إني راح أدمر ابني. فهذا
3: صحيح.
2: حتى بالتالي هذا حتى جانب آخر، هذا مثل ما يقول جزء آخر من تعلم المهارات.
3: جميل أنوار، حتى لما قال أبو علي اللي هي مسألة أني أنا أشعر ابني مثلا أنه الساعة الفلانية أنا خلاص يعني اكتفوا من مثلا من استخدام الهواتف.
2: أيوة أيوة.
3: وممكن نأخذ الهواتف من عندكم خلاص. هنا الطفل في أشياء مسبقة عرفها
2: صح. وما حتى الكلمة اللي قالها أبو علي في حواره هو يتكلم هو ما قالها صراحة، ولكن جت في بالي لما ما نسمي الشيء باسمه، ما تليفون خالد وبعد صغيرون
3: أيوة.
2: ما تليفون محمد لا مثلا تليفون محمد وخالد وأحمد
3: أيوة يعني بشكل عام
2: بحيث أنه ما في السالفة خصوصية لا. فعشان كذا لابد من لأنهم صغار والله بعدهم صغار على التليفونات.
3: هذا لما كنت أقول لك يعني أنك أنت عشان ما تعرض أيضا أحد الأبناء مثلا لإحراج أمام إخوانه، فالأفضل أن يكون التعامل معهم بشكل عام
2: صح.
3: وإذا كان طبعا يعني إحنا نتكلم أيضا عن الأسر اللي يكون مثلا فيها طفل واحد أكيد من السهولة التعامل يعني معه.
2: صح بالضبط. وهذا هو موضوعنا مستمعينا. نعيد الموضوع ونذكركم فيه، مثل ما قلنا، هل تفتيش جوال الأبناء هو وسيلة لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي، أم إنه تعد على خصوصيتهم قد يخلق فجوة بينهم وبين أهاليهم؟ يا ترى إيش رأيكم في هذا الجانب؟
3: ويضيف الدكتور محمود التركي يقول: بناء علاقة نقية واضحة بين الأهل والأولاد ستجد نتائج هذه العلاقة إيجابية وتقلل من الحواجز فيما بينهم. سعيدين جدا الدكتور محمود بطبعا إثراءك لحلقة والناس وموضوع حلقة والناس. وهذا أيضا تحيات مسائية لتحية مسائية لحور. مساء الخير يا حور، مساء الخير لأحمد الحبسي. حور تقول: أنا ما أحب أفتش بس أعطيهم الثقة مع مساحة من الأمان، مع مساحة إني أذكرهم إنه الله سبحانه وتعالى يراقب سلوكياتنا أيضا. التذكير يعني من الجانب أيضا الديني.
2: جميل جميل.
3: شكرا لك يا حور.
2: من الجانب الديني جميل يا حور.
3: بالنسبة لي كأسلوب من أساليب التربية يعني.
2: بالضبط. بالنسبة لي عبد العزيز يقول: في بعض الآباء والأهالي يكونوا جدا قاسيين على أبنائهم لما يفتشوا الجوالات، في هذه الحالة يوصلون الأبناء لمرحلة الخوف وعدم الثقة في الأب والأم. وأيضا بالنسبة لي عمر يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر.
2: محمد يقول: الحين 9 سنوات عندهم تليفونات وبدون مراقبة للأهل. يمكن هو بين وبينك محمد عشان كذا نحن أثرنا هالموضوع اليوم في برنامج تو الناس. يعني نرجع ونقول كل شخص له أسلوبه في التربية، ما في شيء صح ما في شيء خطأ، ويختلف من شخص لآخر ومن طفل لآخر. على فكرة يمكن في طفل ينفع معاه النصيحة المباشرة، في أطفال لا، نصيحة مبطنة، في أطفال لا لازم تكون نصيحة مع مثلا توبيخ في بعض الأحيان، التوبيخ الحميد. نرجع ونقول ما نكون قاسيين عشان ما ينفروا منا أبنائنا.
3: وهل الخصوصية مستمعين الكرام حق يجب تعليمه للأبناء منذ الصغر؟ احنا يعني في مسألة انه يعني احنا موضوعنا بشكل عام اللي هو الجوال، نقول مراقبة مثلا الجوال. احنا الخصوصية هذه يعني بشكلها العام من حقه، من حق الابن
2: طبعا،
3: من حقه انه ايضا يتعلم وياخذ الثقه.
2: صح.
3: والخصوصيه انت خلاص لك خصوصيه معينه.
2: صح.
3: طبعا ايضا يعني حتى لو نفرق بينهم يعني بين الابن وبين البنت، يعني الابن انت لك. صح. خصوصيات والبنت لها خصوصيات.
2: صح.
3: لكن في مساله شيء العام اللي احنا من حقنا ان احنا نعرفه مثل موضوع حلقه اليوم، هذا انا اعتقد انه ما يعتبر تعدي ولا انتهاك لخصوصيه الاطفال او الابناء.
2: كمتابعه نرجع نقول متابعه مع الثقه. اذا متابعه بدون ثقه صراحه انتهاك، بس متابعه وثقه انا واثق في ابني بس اتابع، هذا بالعكس من حقهم.
3: وهنا انوار زين، هل الثقه مثلا تمنح ام تبنى مع الوقت؟ يعني احنا كيف نمنحهم ولا نبنيها معاهم الثقه يعني مع الوقت برايك، خصوصا في مسألة هذه
2: تصدق عيد
3: دائما الحين الهواتف الذكية وغيرها.
2: أحس أنه الشيء يبدأ صدقني لا تقول لما يكبر ولدي، من البداية عيد من يوم صغير،
3: لأنه بعدين الموضوع
2: والله
3: صعب عليك
2: واجد يكون صعب يعني. لما يكون عمره 4 ترى ما شاء الله تبارك الرحمن أبنائنا هالزمان بسرعة تحس أنهم نبيهين من صغار، فأنت تبني هالشيء من 4 سنوات 5 سنوات وأنت تبني معاهم الثقة يعني أنا ترى واثق فيك، أنا ما أعرف ويش أعطيك التليفون. ونرجع ونقول ما أعطيك تليفون اسمك، ما اسمه تليفون تركي، لا تليفون ماما.
3: هو أنك حتى أنك تجمعهم مثلا،
2: أيوة
3: أنك تجمعهم الأبناء خالد. أو البنات. أيوة تجمعهم. أيوة. بشكل نقول بشكل عام.
2: صح.
3: أما يعني مش بشكل انفرادي أنك تأخذ كل واحد وتكلمه يعني لحاله، وهي مثلا
2: تعرف لو كلمت كل واحد لحاله بيحس بالمحاصرة.
3: أيوة
2: بيقول مسوي شيء خطأ،
3: هاي يقول ليش أنا مثلا.
2: أيوة أيوة
3: ليش مثلا ما
2: مسوي شيء يعني. أيوة. صح.
3: إذن أم والهان تقولنا هناك الأجواء حلوة في ظفار.
2: الله
3: يا بختي ام ولهان.
2: شكلك تقول لك تعال يا عيد تعال.
3: الحمد لله.
2: جميل يا ام ولهان. ان شاء الله الزياره باذن الله تعالى.
3: ان شاء الله امطار خير وبركه وطبيعه الجميع يستانس فيها. وظفار تقول لكم يلا
2: شيء غير
3: شيء ثاني.
2: إذن مثلاً محمد يقول بالمختصر مثل ما هو عنده حق نفس الشيء الوالدين لديهم حق. أكيد يا محمد نرجع ونقول التربية يعني لابد إن نحن نكون حذرين مرة ثانية في هالموضوع. الموضوع مو سهل، ولكن أيضا إن نحن نكون متزمتين في هذا الموضوع ممكن يأثر سلبا ويبعد أبنائنا عنه. أيضا بالنسبة أهلا يا صوفيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا ومتابعينا نتكلم عن تفتيش الجوالات، يا ترى هل هي ضرورة تربوية أم إنها ممكن إنها تكون تعدي لخصوصية أبنائكم؟ شاركونا مشاركاتكم على 24990000 وأكيد باستقبال رسائلكم عبر منصاتنا المرئية اليوتيوب ومنصة إكس.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج دو الناس، احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 واحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج. وأكيد هذه تحية مسائية للي إن شاء الله اليوم متوجهين إلى طبعا ولاياتهم أو اللي متوجهين حتى لأعمالهم واللي متوجهين أيضا لمشاويرهم المسائية، نقولهم دروب السلامة، الله يحفظكم وخميسكم ونيس. أكيد كل ذلك مستمعين الكرام مع تو الناس، وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على أرقام التواصل على 24990000.
1: مستمعينا أكيد مستمرين معاكم، وأكيد فقراتنا اليومية توها تبدأ مستمعينا معاكم، وأكيد مباشرة نبدأ مع أول فقرة من فقرات يومنا هذا لولاية وحكاية. يا ترى وين راح نروح اليوم أو وين راح نتجه بإذن الله تعالى؟ عيد شغل السيارة، ربطوا حزام الأمان وخلا نروح لمكان جديد. اليوم ما راح نروح لولاية، اليوم إن شاء الله راح نروح لمعلم سياحي
0: موجود في مسقط.
1: موجود في مسقط، ونحن نريدكم أنتم تعرفوا إيش المعلم اللي نحن نتكلم عنه اليوم.
0: قبل لا أروح لموضوع أو ولاية وحكاية في فقرتنا طبعا اليومية، خليني بس أنا أذكر أحد المتابعين أميمة. أميمة تسأل هذه الإذاعة وهذه القناة تقول بأي مكان في عمان؟ في مسقط في العاصمة العمانية، وفي تحديدا بالخوير. رجعنا لكم مستمعي الكرام مرة ثانية ونقول ولاية وحكاية، بس اليوم احنا ما طلعنا من مسقط، بعدنا في مسقط. في فقرة ولاية وحكاية مستمعينا اليوم راح نغير شوي معاكم، نتكلم عن ولاية، ما راح نتكلم عن ولاية بل عن واحد من أجمل المعالم السياحية في مسقط، مكان طبيعي خلاب بعيد عن صخب المدينة، تحيط به مياه فيروزية صافية كأنها لوحة مرسومة، ويعتبر من أهم الوجهات لعشاق البحر والغوص.
1: هذا المكان مستمعينا يضم مجموعة من الجزر الصغيرة غير مأهولة بالسكان لكنها مليئة بالحياة، من سلاحف برية نادرة إلى طيور مهاجرة وشعاب مرجانية تعتبر من الأجمل في بحر عمان. طبعا مستمعينا نحن اليوم نقولكم تخيلوا مكان يجمع بين الهدوء، الجمال، التنوع البيئي في آن واحد، مكان تم إعلانه كمحمية طبيعية لحماية كنوزه البحرية والبيئية.
0: إذن مستمعينا عن أي معلم سياحي في مسقط نتكلم عنه اليوم في حلقة تو الناس. وهذه الجزر مستمعينا عبارة عن أرخبيل مكون من 9 جزر تقع بين ولايتي السيب وبركة، يعني إيش أكثر من ذي المعلومة، وتعد من أجمل أماكن الغوص في السلطنة بفضل مياهها الصافية وتنوعها البحري المذهل. عرفتوا عن أي جزر نتكلم؟
1: سهير الطرف تقول الديمانيات.
0: سهير الطرف؟
1: سهير
0: مستمعين الكرام احنا نتكلم عن اي مكان او معلم سياحة، ونقول مثلا جزيرة جزر موجودة في مسقط، وهذا ايضا تحية مسائية طبعا لمريم راشد من الامارات. تحياتنا ايضا للدكتور محمود التركي مرة ثانية، تحياتنا لعبد العزيز العبد الله من قطر، طبعا الدكتور محمود التركي من العراق، اهلا وسهلا فيك. واميمة طبعا تقول هنا إذا كانوا صغار لازم مراقبة في موضوع حلقة اليوم. شكرا لك يا أميمة.
1: شكرا يا أميمة. ها يا مستمعينا، في هذا المعلم اللي موجود في محافظة مسقط بين السيب وولاية بركة، يا ترى إيش هو هذا المعلم؟ هي عبارة عن جزر مختلفة، وهذا الجزر أكيد من ضمنها هي تسمى بأرخبيل، مكونة من 9 جزر مستمعينا، وهي من أجمل أماكن الغوص في سلطنة عمان. يمكن عرفتوها، ما أتوقع أنكم ما عرفتوها.
0: عرفوها،
1: مستحيل ما عرفوها.
0: المها تقول هنا جزر ديمانيات.
1: أيوة
0: جزر ديمانيات. طبعا وصلنا إجابتين عن الجزر.
1: أيوة.
0: بما أن في مسقط يعني.
1: بالضبط. ومياه فيروزية.
0: إذن مستمعينا موضوع حلقة اليوم، أنت مع أو ضد تفتيش جوال الأبناء؟ وهل يعتبر هذا الشيء ضرورة تربوية أم انتهاك لخصوصياتهم؟ على 24990000. وأيضا للي يتابعونا على منصة اليوتيوب وأيضا منصة إكس.
1: أكيد مستمعينا أكيد نقول إن موضوع حلقتنا اليوم، يا ترى هل أنت مع أو ضد تفتيش جوالات الأبناء. وولاية وحكاية تكلمنا أكيد مستمعينا عن منطقة أو معلم سياحي متواجد في محافظة مسقط بين السيب وولاية بركة، مياه فيروزية تشتهر فيها مهارة أو خلنا نقول أنشطة الغوص، وكل من يحب أن يشوف المرجان اللي هي الشعاب المرجانية ويشوف الأسماك الجميلة وخصوصا الأسماك اللي لها طابع متفرد. مستمعينا مباشرة يتجهوا إلى هذا المعلم
0: أو هذه الجزر. وقلنا مستمعينا هي عبارة أيضا عن الخبيل، مكون من 9 جزر تقع بين ولايتي السيب وبركة، بين السيب وبركة. تبغون نأخذكم هناك الروح؟
1: يا سلام.
0: وتعد من أجمل أماكن الغوص في السلطنة طبعا أكيد بفضل المياه الصافية والمياه الفيروزية.
1: خبني أنا قبل
0: الدكتور محمود طبعا في موضوع حلقة اليوم يقول الحياة مختلفة ومتغيرة جدا، لذلك الحرص بصورة صحيحة ينتج منه تربية حرص لا على مضض. جميل
1: صحيح
0: من البداية
1: بالضبط،
0: ومع أيضا مع ظروف الزمن متغيرات الزمن.
1: أيوة.
0: أنت كيف أنا كيف طبعا أكيد يعني آبائنا وأمهاتنا ربونا بتربية ما كان فيها التقنية ولا كان فيها التكنولوجيا ولا كان فيها هذه الأمور أو هذه نقول الملهيات.
1: أي والله وهذه الأشياء الجاذبة.
0: صحيح.
1: صوفيا تقول موضوع حساس جدا، في الوقت الحالي أصبح ضرورة تفتيش جوال وليس خصوصي بل حماية أبنائي ومعرفة ما وراء الستار. أصبح ضرورة تقول صوفيا. حلو
0: جميل.
1: أيضا سامي الحجري يقول ضرورة وألف ضرورة، سامي حط عليها تحتها 1000 خط أكيد. ومحمد يقول موضوع ممتاز، جزاكم الله خير، منكم وإليكم يا محمد أخوي هذا البرنامج أكيد، ومواضيع دائما نحاول أنها تكون أقرب منكم ومن حياتكم اليومية.
0: بإمكانكم مستمعي الكرام دكتور محمود هنا يسأل إذا كان بالاتصال طبعا الدولي عبر الواتساب، لا دكتور محمود إحنا نستقبلكم من خلال طبعا الهواتف، والرقم الاتصال للفتح طبعا خط نقول الدولي 00968249900. وسعيدين أيضا بمتابعة طبعا متابعين وأصدقاء برنامج تو الناس من خلال اليوتيوب ومنصة إكس.
1: أيضا نرسل أكبر تحية لبلقيس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا أيضا من أحد الدراسات تقول أنه يرى كثيرا من الأطفال والمراهقين أن الهاتف مساحة خاصة جدا تشبه غرفهم الشخصية، وأظهرت دراسة بريطانية أن الأبناء يعتبرون الهاتف أداة لإدارة حياتهم الخاصة والتواصل الشخصي وليس مجرد جهاز يمكن تفتيشه في أي وقت. خطير إذا كان يعتبروه كأنه غرفتهم المعيشية. خطير الموضوع.
0: أيوة.
1: يعني لازم يعني تديروا بالكم،
0: بمعنى أنك أنت ما تتعدى على خصوصياتهم،
1: تدير بالك.
0: أيوة.
1: أيوة.
0: هذه الدراسة البريطانية، وفي دراسة مستمعين الكرام تقول يكون التفتيش أكثر قبولا في حال وجود مؤشرات مقلقة مثل تغير السلوك، الانعزال، أو التعرض لمشكلات واضحة. أما التفتيش العشوائي المستمر فقد يؤثر سلبا على العلاقة بين الأهل والأبناء. يعني
1: صحيح.
0: التفتيش العشوائي مثل ما قلنا أنك أنت تأخذ منه التليفون بشكل مفاجئ،
1: بعد عيد صراحة يعني اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. ما في داعي أنه التفتيش بشكل كبير، لأنك حتى لو أنت ما قلت له أن أنا شاك، أنت تقول أن أنا شاك أنه في شيء خطأ في الموضوع.
0: أيوة.
1: لا ما يصير،
0: ما بالطريقة هذه. صحيح.
1: بالطريقة هذه.
0: هناك أساليب أخرى ممكن تؤدي إلى تغير السلوك، وممكن أيضا الانعزال أو التعرض لمشكلات واضحة، بس أنت ما تعرفها في البداية، يعني ما راح تلاحظوها إلا بعدين.
1: صح.
0: وتخوف وعدم الثقة هذه اللي تخلي الولد يعني أو البنت الأبناء اللي يخبيوا طبعا ما يقدروا أنهم مثلا يتكلموا مع أباهم.
1: أيوة.
0: ونرجع اللي هي مسألة أنك أنت خاوي أبنائك، يعني
1: صحيح
0: خاويهم صادقهم.
1: نحن كبار،
0: قربهم منك.
1: صحيح بالضبط. نحن كبار مستمعينا، وتجينا مثل ما نقول هذه الرسائل اللي ممكن مثلا كانتهاك خصوصية، كتهكير، كمثلا
0: مسألة تنمر وغيرها.
1: مسألة تنمر بالضبط. أيوه. بالضبط. هذه الأشياء ترى ما بعيدة، يعني حلو لما يقول الشخص ان انا اخليه واقول له مثلا ان رب العالمين يراقبك وغيره وغيره، بس احيانا نحتاج ان احنا على الاقل لو شيء بسيط يكون لنا يد في هذا الجانب.
0: لا لا، هو لنا يد انوار، ولكن احنا نقول انه في اساليب اخرى انك انت ايضا ذكره يعني بالجانب مثلا الروحاني والجانب الديني.
1: هذا وايد حلو على فكره،
0: الوازع الديني هذا مهم جدا ترى.
1: حلو حلو، لانك انت بعد تبني شيء ثاني، انت لما تذكره بهاي الجانب انت تذكر انه ترى يعني مراقبتي ما نابعه من مراقبه شخصيه لهدف نفسي، لا لهدف اسمى من ذلك، جانب ديني بعد في الموضوع. فجميل بالعكس، التكامل
0: التكامل. نعم. وعبد العزيز العبد الله من قطر يكمل طبعا في رسالته، يقول لكن في الغالب في التفتيش المستمر والسر لهاتف الأبناء ليس أفضل أسلوب تربوي، بينما المتابعة المناسبة للعمر مع الحوار ووضع قواعد واضحة تكون أكثر فعالية. يمكن النظر إلى الأمر هذه بطريقة ثانية، يقول إذا كان الإبن صغير طبعا فمن الطبيعي يقول أنه يكون للوالدين إشراف أكبر على استخدام الهاتف والإنترنت، مع توضيح أن الهدف هو الحماية وليس التجسس. جميل. إذا كان الإبن مراهق أو أكبر سنا فإن احترام قدر من الخصوصية يساعد على بناء الثقة، ومع ذلك إذا ظهرت مؤشرات تدعو للقلق مثل التعرض للابتزاز أو التنمر أو التواصل مع أشخاص مجهولين أو تغير سلوكي حاد، فقد يكون الاطلاع على الهاتف مبرر لحمايته.
1: صح.
0: ويفضل أن يتم ذلك بشفافية إن أمكن. ويواصل عبد العزيز في رسالته يقول أفضل نهج تربوي يجمع بين الحوار المستمر والثقة، وضع قواعد لاستخدام الهاتف والإنترنت، التوعية بالمخاطر الرقمية، التدخل عند وجود سبب حقيقي يدعو للقلق وليس بدافع الشك الدائم. هذا عجبتني.
1: أيوه.
0: أنك أنت تدخل.
1: أيوه.
0: لما تعرف أنه في شيء يعني قلقنك أو موترنك أو أنه مثلا أنت شعرت بشيء أنه غير طبيعي.
1: صح.
0: ما يكون بدافع الشك الدائم.
1: صح بالضبط، أنا عيد يعني أتفق مع أنه
0: شكرا لك يا عبد العزيز.
1: سبحان الله، أحيانا ترى والله ما هو عيب ولا خجل إن الشخص يقول إني أنا إنسان ما وايد أوثق، عندي مشكلة في الثقة. إذا كان عندك مشكلة في الثقة هذا راح يأثر في ويش؟ في أبنائك. ما فيها شيء إنك تروح وتتعالج من هاي المشكلة.
0: صحيح.
1: مع المعالجين النفسيين عشان بس إنك ما تأثر على أبنائك.
0: ويا أخي استفيد.
1: واستفيد.
0: استفيد من الآخرين أيضا.
1: بالضبط.
0: ما يمنع إنك تستفيد أنت من أقرانك.
1: أبداً.
0: تربية الأبناء.
1: مؤيد النعيمي متابعنا من تونس يقول مساء الخير، أريد أهنئ بنتي بنين مؤيد على نجاحها في إثاث المتوسط الثانوية أو الثانية على محافظة ديالي. هذا عادي.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف مباركين يا رب.
0: مباركين مباركين إن شاء الله تعالى، ومنها للأعلى بإذن الله.
1: ما شاء الله.
0: سعد يقول هنا هل طبعا يذكر أيضا سؤال الحلقة، هل ترى أن تفتيش جوال الأبناء ضرورة تربوية أم انتهاك لخصوصياتهم؟ شكرا لك يا سعد، سعيدين بالمتابعة أكيد. وأيضا هذه تحية مسائية لأم والهان، شكرا لك.
1: شكرا يا أم والهان.
0: وشكرا أيضا للي يتابعونا. أميمة مسي عليك بالخير مرة ثانية.
1: نمس عليك بالخير والنور السرية أميمة. أيضا مسي على ضياء، ضياء يقول خلي الموضوع اليوم عن الزوجة الثانية وفوائدها. ضياء لا لا خلنا بعيد. يا ضياء
0: ضياء ممكن عادي تطرح الموضوع يعني.
1: اطرح الموضوع ضياء ويكون بينه وبينك وعيد، نخلي كذا شويه من بعده.
0: ما بدخل في السالفه هذا نهائيا.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه، سعيدين بمشاركاتكم. يا هلا يا ماهر، يا مرحبا. مؤيد النعيمي نبارك طبعا لابنتك، وان شاء الله من تفوق لتفوق وواجب طال عمرك، سعيدين بمتابعتك لنا. اذا مستمعينا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، موضوعنا يتكلم عن تفتيش جوال ابنائنا، ونحن اليوم نتكلم عن هل هو ضروره تربوية أو هو انتهاك للخصوصية. نريد نسمع منكم مواقف مريتوا فيها أو مواقف شاهدتوها من واقع حياتكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم ومستمعينا من جديد في ساعتنا الثانية، وأكيد ما بعد ساعة ونصف من نت عمر برنامجنا، وما ما زلنا معاكم في الساعة والنصف القادمة بإذن الله تعالى مواضيع مختلفة راح نتناولها معاكم بإذن الله. نذكركم بموضوع حلقتنا واللي نتكلم اليوم عن مراقبة الأبناء في جوالاتهم. يا ترى هل هي ضرورة تربوية أم أنها هي انتهاك للخصوصية؟ البعض أجمع على أنه لابد من المراقبة مع أيضا خلنا نقول مراقبة مراعات الخصوصية، والبعض الآخر أجمع أنه الخصوصية موجودة بس على حسب العمر، وأنا أتفق مع هذا الرأي.
1: وتكون هناك مرونة أنوار،
0: المرونة ضرورية،
1: تكون هناك مرونة. أيوة. مرونة على أساس أنت أساسا يعني مع أبنائك أنت تكون الثقة موجودة، وكل ما كنت أنت قريب منهم أكيد هم بنفسهم راح يخبروك الأشياء اللي تصير وتمر. أيوة. بيومهم يتكلموا معاك بأريحية، مرتاحين مع مين يفضفضوا.
0: صحيح.
1: فكون أنت صديقهم خاويهم.
0: بس أنا عيد اتفق بعد مع نقطة إنه لكل مرحلة عمرية لها
1: لا تعامل خاص،
0: تعامل خاص
1: هاي مختلف عن صحيح
0: بالضبط، ولها خصوصيتها الخاصة. يعني هنا الخصوصية يمكن بتدرج العمر تزيد الخصوصية.
1: أيوة. أنا ما ممكن أكلم يعني بنتي عمرها 20 سنة وابني عمره 8 سنوات وعاملهم نفس المعاملة، طبعا مختلف.
0: صح. وتخيل انه أيوة. خصوصية هذا نفس هذا. أنا بإمكاني أتعامل مع انتهاك هذا أو مع مراقبة والتفتيش وتعدي هذا الخط باثنينهم نفس الطريقة، لا، لازم انه يكون في اسلوب بعد، وخلنا نقول مثل ما قال عبد العزيز سياسة مختلفة لكل واحد.
1: أكيد يا أنوار، وهذه الرسالة وصلتنا. خلينا نروح شوي على الواتساب على 94 3 7 9 7 5. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من العم سعيد، أتوقع يقول العم سعيد: ما أعرف عن الجزر، أظني وما متأكد اللي هي جزر ديمانيات. صحيحة الإجابة،
0: صحيحة
1: الإجابة، صحيحة العم سعيد، شكرا جزيلا لك. وأيضا في مشاركة من
0: رحتها جزر ديمانيات على اليوم. أنا استلمت
1: أنا من شوية أقول إحنا ممكن نأخذكم، بس أنا ما رحتها. أقرأ عنها كثير وأسمع عنها كثير. حلو، مكان حلو فعلا، بس يحتاج رحلة
0: إن شاء الله بإذن الله. غايتنا نروح نغوص. أيضا نرسل أكبر تحية لفهد، يا مرحبا فيك يا فهد. وأيضا نرسل تحية لسعد اللي نورنا. سعد وينك؟ تأخرت اليوم، عليك مخالفة، تأخرت على الدخول للبرنامج.
1: سعد من سعد الهدابي؟
0: سعد
1: وينك يا درب المحبة؟
0: اي والله
1: وينك يا درب المحبة؟ هل اقفلوك الحبايب؟
0: تعال يا برار، وين ايش وين
1: نازعي ولا ايش؟
0: هنا بتقول ايوه، ابغى اسمع كذا بتقول.
1: اذا مستمعي الكرام على 24 99 00 00 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
1: اهلا وسهلا استاذه شمس، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، الله يسلمك.
1: كيف امورك مع الخميس؟
2: حلو، خميس حلو،
0: عساك دوم يا رب مرتاح يا شيخ.
1: دائما ان شاء الله ايامك حلوه.
2: حلو معنا تجمع العائله
0: ما شاء الله.
1: الله يجمعكم دائما وابدا على الخير، الله يحفظكم يا رب.
0: طمنينا عنك يا شمس.
2: الله امين يا رب.
0: اللهم امين. شمسة، وش رايك بموضوع حلقتنا اليوم؟ ايش تقولي؟
2: والله اليوم اتكلم عن شيء صراحة مأساوي. هذا يعني تفوق المأساة نفسها، يعني صراحة هذا اللي اسمه التليفون أو الآيباد أو أي كان اسمه سرق الطفولة من الأطفال. سرق اللعب، سرق اللعب. الطفل مو صار يريد يشتري لي ماما لعبة، لا، يريد ماما اشتري لي تليفون.
1: صح.
2: بعدها هو ما طالع من البيضة يريد تليفون. صح. أول ما ينزل من بطن أمه حصي أعطوه تليفون هدية إنه قل الدنيا
1: زين. وهل تعرف من هذا الموضوع شمس؟ يعني كيف التعامل، كيف يتم التعامل مع الأطفال في حال إصرارهم وطلبهم اللي مثلا للهواتف؟
2: والله تعرف أحس من كثر ما أنا شفت نماذج، أنا ما بتكلم عن غيري طبعا، بتكلم عن عائلتنا نفسها، عن عائلة أولاد إخواني أولاد خواتي. هذا يريد يلعب، طفل هذا يريد يلعب زين، لكن هذاك عنده تليفون فرافض تماما، رافض إنه هو يترك التليفون ويروح يلعب لعبة أو إنه يطلع كذا حتى وهم جالسين في الحوش على المفروض انهم يلعبوا بالمرجوحة يلعبوا كذا هذا لا يلعبوا في التليفون. كل واحد ماسك تليفونه في ايده. اطفال في عمر 3 سنوات 4 سنوات
0: في طفل عندنا حل
2: ما ياكل الا اذا مسكول للايباد في يدين والملعقة هي تأكله
1: صحيح
2: بس ياكل
1: صحيح كلامك
0: أيوة والله.
1: واقع أسف. واقع فعلا
2: كيف نحن بنتصرف مع هذا
0: للأسف.
2: لما تأخذ لما تطلب من يعني بشيل عنك التليفون اليوم طال صايح وصريخ طول اليوم يا أما إن رجعة يا أما إن نتحمل صداع رأسنا
0: اي أيوة والله هذه للاسف ولكن حقيقي انت اثرتي نقطه وايد مهمه استاذه شمس. يعني حرفيا لازم انه نستوقف برايو نتحمل صداع الراس ولا هذه الحاله اللي وصل لها الاطفالنا صراحه.
2: نعم والله
0: ايوه
2: نعم.
0: هو كان بيكون التحمل يعني فتره معينه لكن لا سمح الله من طبعا كيف هم جدا يعني متعلقين بالتكنولوجيا وبالهواتف وبالايبادات ممكن انه تخليهم يروحوا يعني اماكن خلنا نقول ممكن لا سمح الله تجيهم امراض في النظر في التشتت في التفكير وغيره. اليوم نحن شمس نتكلم في موضوع حلقتنا اليوم عن المتابعه متابعه اطفالنا وهم يستخدموا هذه الهواتف يا ترى هل تعتبر ضروره او هي انتهاك لخصوصيتهم؟ والحين يعني خلينا نتكلم عن الاطفال اللي هم شوي مش 4 5 6 سنوات نتكلم عن اكبر من كذا مثلا 9 سنوات 10 سنوات وهكذا.
2: هو من ناحيه انك انت تتحكم في طفل في هذا العمر انا حسيت انه صعب عندي صعب تتحكم فيه ما أعرف يعني كيف.
0: حلو يعني هل أنت حاولتي تطبقي أي أسلوب من أساليبه ما نجح مثلا؟
2: هو أساسا نحن إذا تبي تطبقي عاد أقصى العقوبة أنك أنت شليه عنه طولي الليل. شوف مثلا إحنا أيام الدراسة في الأسبوع كامل ماشي التليفون ولا صح. أيباد
1: صح. أيوة
2: معاك بس الخميس والجمعة والسبت خلاص
0: صحيح
2: تسلم الايباد او تسلم التليفون
0: صحيح
2: تسلم يعني انك انت عندك مذاكره عندك دراسه وانا باخذه انا هلا احيانا ممكن انك شويه تقيد تدخل لا الخصوصيه الطفل في هذا العمر بس بعد هذا العمر من 16 17 وفوق هذا كيف تسوي حتى في وقت الدراسه الحين يحتاجوا مشكلتهم لازم التكنولوجيا تدخل في حياتهم الدراسية ما مثلنا حن يعني أول كنا نذاكر ونتعب وكذي لا الحين كل شيء على الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى كل شيء
1: هي
2: تدخل في دراستهم.
1: هي شمس لها إيجابياتها مثل ما تطرقت يعني وتفضلت أيوة بالحديث عن مثلا أنه استخدامهم مثلا في الدراسة في الأشياء اللي تفيدهم بس في الجانب الآخر اللي هو أنا راح أسألك سؤال هل من حق الأهل تفتيش الجوال بحكم المسؤولية؟
2: ما أعرف والله بخصوص هذا الجيل ما عرفت يعني هو ممكن أنك أنا تعب مثل طفل عندي عمره 5 سنوات الحين ناخذ التليفون طبعا لابد أنه يكون مراقب لكن أنا قافلة أماكن استخدمها في بالرقم السري
1: بعض التطبيقات
2: هذا المكان ما يدخل فيه هذا المكان ما يدخل فيه خلاص لعبة في الايباد تقتصر على اشياء محددة مو كل شيء يدخل عليه اما بالنسبة لشوية اكبر منه فمع الايميل يعني وكذي انه يوصل اي شيء غلط او دخل الطفل في مكان غلط
0: نعم
2: مربوط مع الاب على طول اي شيء يفتحه مع مراقبة أيوة الأبوين على طول أيوة يطلع عندك وش اليوم أيوة الطفل شاف
1: جميل
2: أو الولد هذا وش شاف
0: حلو
2: الابن
0: كذا جميل ممكن يعني وشيء
2: أيوة كذي
0: وبس بشرط أن الطفل يكون عارف أنه ترى مربوط بتلفون الأب
2: أي عارف
0: أيوة
2: هذا مؤكد أنه هو عارف ويعرف حتى يعني نحن مسوي له ماما هذا ما طعت أبا نزل هذه اللعبة قل له هذه اللعبة ما تنزل ما تنزل خلاص يعني عطيتك تليفون أنا عطيتك حرية لكن في حدود أنا ما دخلت ما اقتحمت خصوصيتك
1: صحيح
2: فإلك الخصوصية بس أنا أحدد هذه الخصوصية لوين
0: لوين
2: انت
0: أكيد.
2: ممكن توصل.
0: اكيد اكيد، يعطيك الصحه والعافيه استاذه شمس، وسعدنا بمشاركتك ومداخلتك اليوم معنا، ونتمنى لك ان شاء الله ويكند سعيد يا رب.
2: شكرا ومع السلامه.
1: مع السلامه. شكرا جزيلا شمس، شكرا. مع السلامه.
2: مع السلامه.
1: اذا مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقه اليوم، هل انت مع او ضد تفتيش جوال الابناء؟ ونروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام، مع السريع عجائب وغرائب. يقول لك الورق أم الشاشة، أيهما يساعدك أكثر على الفهم والتذكر؟ وإحنا الحين أمامنا ورق في الاستوديو وأمامنا شاشة، فعاد وين
0: أنت وش جالس تستخدم؟
1: أستخدم هما الاثنين.
0: صح، لا
1: أستخدم هما الاثنين.
0: زين،
1: فعاد اللي خلينا ممكن أقول لك إن الورق اللي خلينا ممكن يساعدني أكثر على
0: فهم التركيز،
1: لكن وتذكر. الورق المشكلة إن إحنا قبل أن نبدأ نقرأ الخبر أنوار،
0: أيوة.
1: إن الورق إحنا ما في كل وقت يكون معانا الورق،
0: أيوة.
1: بحكم بس إن هواتفنا في كل وقت،
0: أيوة.
1: معانا الشاشة، فبالتالي أي معلومة أي كذا إحنا خلاص عندنا، تعودنا الحين نقول 80% الشاشة. أنا من وجهة نظري،
0: أنا شوف أنا يختلف عندي، إذا كان لقراءة كتاب معين في الشاشة، إذا كانت للمذاكرة في الورق. في المذاكرة
1: عندك في الورق على أساس أكتب. المذاكرة يعني
0: أيوة أكتب وكذا
1: ومسودة وكذا
0: ومسودة
1: بعض وكذا. المعلومات وكذا، صحيح،
0: أحسها تترسخ أكثر، ما أدري ليش.
1: إذن أنت عندك الورق،
0: الورق
1: للتذكر،
0: للفهم للتذكر، عفوا
1: للتذكر،
0: لكن الفهم عادي الشاشة،
1: عادي الشاشة.
0: بالعكس بالنسبة للكتاب أفضل الكتاب اللي أقرأه، يعني مش كتاب مذاكرة مال الامتحان، كتاب أيوة. لإن أستمتع معه،
1: روايات وكتب
0: هذا شاشة.
1: إنزين، نروح معكم مستمعي الكرام على السريع الورقة من الشاشة، أيهما يساعدك أكثر على الفهم والتذكر؟ في عصر صارت فيه شاشات جزء من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد، هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ الأبحاث الحديثة مستمعينا لا تقدم جواب قاطع، لكنها تشير إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده.
0: هذا السؤال يعكس توتر يعيشه كثير من الناس اليوم مستمعين، طلاب يتسألوا هل تستحق الطباعة كل هذا الجهد، وأباء قلقون على عادات أبنائهم القرائية، ومهنيون يحاولون اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان من المحتوى الرقمي، فلماذا تبدو القراءة الورقية أكثر تركيزا لدى الكثيرين؟
1: يرى علماء النفس أن إحدى مزايا القراءة الورقية تكمن فيما يعرف بالإحساس المكاني للنص، فالدماغ لا يتعامل مع الكلمات فقط بل مع موقعها داخل الصفحة والكتاب كله، مما يساعد القارئ على تكوين خريطة ذهنية للنص وتذكر طبعا مواضع المعلومات وربط الأفكار ببعضها، خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة.
0: بريت اقتنع تراني، بريت اقتنع.
1: أنا كنت أقول إنه 80%
0: أيوه. يعني يعني يعني حقيقي يوم قالوا إنه الكلمة ترتبط بالموقع، تذكر أيام الامتحانات لما نجلس في الامتحان، طاولة الامتحان،
1: حتى يمكن تعرف رقم الصفحة كم
0: حرفيا، وتتذكر السطر، هذاك سطر خاصة في المواد الحفظ.
1: أيوه.
0: يلا نكمل الخبر مستمعينا. يقول كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية، ملمس الورق، سماكة الجزء المقروء، والإحساس بما تبقى من الصفحات، هذه التفاصيل البسيطة تسهم في تنظيم المعلومات ذهنيا وتسهيل العودة إلى المقاطع المهمة. الله يذكرها بالخير أبرار، كانت وايد تقول هذه النقطة، تقول لما أمسك ورقة وأحس فيها واستشعر فيها، أحس إنها أكثر تترك فيني أثر، وأفهم أكثر في القراءة من إني لما أشوف الشاشة، لما كنا أنا وياها نتحاور على الشاشة. صحيح. في العربي الكتاب أو كتاب ورقي.
1: وتشير عالمة النفس النمائي والإدراك، عفوا مستمعي الكرام، ماريان من جامعة تافتس في مقال لمجلة ستاينفتيك أمريكاني، لأن للقراءة جانب مادي كثيرا ما يغفل في عصر الشاشات، وأن هذه الإشارات الحسية المصاحبة للكتاب تساعد على استيعاب المحتوى على نحو أعمق. هذه الملاحظة مستمعينا تدعمها مراجعة علمية واسعة أجراها باحثون في جامعة فالنسيا الإسبانية، ونشرت عام 2018 في دورية بهانفيورد تكنولوجي، وشملت 54 دراسة وأكثر من 170 ألف مشارك، وأوضحت أن القراء يحققون في المتوسط في المتوسط فهما أفضل للنصوص عند قراءتها على الورق مقارنة بالشاشات، وهذه وهي الظاهرة التي وصفها الباحثون بأفضلية الورق خاصة في النصوص المعلوماتية والمهام التي تتطلب فهم أعمق.
0: يضاف إلى ذلك مستمعين أن القراءة على الهواتف والحواسيب ترتبط غالبا بسيل من الإشعارات والرسائل والروابط والمغريات الرقمية، وهي مقاطعات متكررة تضعف التركيز العميق وتحد من القدرة على استيعاب التفاصيل الدقيقة للنص. فبالتالي ليست كل الشاشات سواء مستمعينا، فمثل ما قلنا ما في هناك دليل قاطع. تجربة القراءة الرقمية مستمعينا تختلف بوضوح باختلاف نوع الشاشة وطريقة عرض المحتوى. في الشاشات لا تشكل فئة واحدة متجانسة، في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ترتبط في الغالب بالتصفح السريع وتعدد المهام، وهو ما يدفع القارئ إلى المسح البصري بدل القراءة المتأنية. في المقابل توفر أجهزة الحبر الإلكتروني إي إنك والأجهزة اللوحية المخصصة للقراءة تجربة أقرب إلى كتاب الورقي، خاصة عند استخدام وضع الصفحات الثابتة وتقليل التشتتات.
1: التمرين المستمر مستمعين للنص يفرض عبء إضافي على الانتباه والذاكرة العاملة، لأن القارئ يتابع المحتوى وحركته في الوقت نفسه، مما قد يقلل من فرص التعمق، بينما يساعد عرض النص على شكل صفحات مستقرة في تعزيز الإحساس بالتنظيم وبناء خريطة ذهنية أوضح للمحتوى. كما أن الإضاءة الخلفية في الشاشات التقليدية قد تزيد من الإجهاد البصري مع الاستخدام الطويل، في حين تعتمد أجهزة الحبر الإلكتروني على انعكاس الضوء بطريقة أقرب للورق، مما يجعلها أكثر ملائمة لجلسات القراءة الممتدة.
0: إذا مستمعين سؤالنا أيضا في خبرنا اليوم نقول متى تكون شاشة كافية وهي أيضا مفيدة يا ترى؟ أفضلية الورق في بعض الحالات لا تعني أن القراءة الرقمية سيئة دائما، ففي النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية تبدو الفروق في الفهم أقل وضوحا. أعيد وأكرر عيد اسمع، أفضلية الورق في بعض الحالات لا تعني أن القراءة الرقمية سيئة دائما، ففي النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية تبدو الفروق في الفهم أقل وضوحا، وتصبح الشاشة خيارا مقبولا تماما. يعني الحمد لله أنا في السيف سايد، كما أن من ساعة حسيت نفسي ضايعة. كما أن الأدوات الرقمية مثل القواميس المدمجة وإمكانية البحث الفوري يمكن أن تساعد بعض القراء، خاصة الأطفال أو متعلمي اللغات، إذ تزيل الحواجز أمام الفهم دون انقطاع كبير في تسلسل القراءة.
1: وتمنح الشاشات أيضا قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى المعرفة، مع إمكان حمل مكتبة كاملة في جهاز صغير، وهو ما يجعلها أكثر عملية في الحياة اليومية. كما أن خصائص مثل التعليق الرقمي والمشاركة الفورية والبحث في النص كاملا تمثل مزايا يصعب على الورق مجاراتها. فهل المشكلة مستمعي الكرام في الشاشة أم في عاداتنا القرائية؟ يشير عدد من الباحثين إلى أن المشكلة الأساسية ليست في الشاشة ذاتها بقدر ما هي في كيفية استخدامها. فالهواتف الذكية ارتبطت بأنماط من القراءة السريعة والتنقل المستمر بين الروابط، مما يدفع الدماغ إلى التصفح أكثر من التعمق، وقد يخرج القارئ من مقال كامل دون الاحتفاظ بتفاصيله بعد وقت قصير. صحيح،
0: حلو،
1: احنا مع الشاشه كذا نغير في الروابط بسرعه حتى ما نكمل ذاك، يعني في مقال معين، في صح، كتابه معينه، عمود معين، مباشره نمر ما نتذكر، صعب ان احنا ايش
0: ما نركز
1: بالضبط. بس انه عندك الورق وعندك كتاب وعندك اشياء، خلاص انت تقلب صفحات على راحتك،
0: هو نفس الكتاب نفس الموضوع يعني ما راح تتنقل من موضوع لموضوع،
1: ما تدخل في مواضيع ثانية،
0: ما في مشتتات. إذا المستمعين يتضح هذا الأثر أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة أجراها باحثون في جامعة ستافانجر النرويجية ونشرت في المجلة الدولية للبحوث التربوية عام 2013، حقق الطلاب الذين قرأوا نصوصا من الشاشات أداء أقل بقليل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا النص نفسه على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع إلى النص أثناء الاختبار. ديروا بالكم كان الامتحان أوبن بوك، ورغم ذلك فأصحاب الشاشات أدوا أداء أقل بقليل من أصحاب الورق. هذا الفارق الصغير مستمعين المتكرر يشير إلى اختلاف في عمق المعالجة وطريقة التفاعل مع المحتوى. وتظهر تجارب تعليمية أخرى أن المتعلمين على الشاشات قد يبالغون أحيانا في تقدير مستوى فهمهم، وهو ما يقلل من الوقت الذي يخصصونه للمراجعة الحقيقية. لذلك ينصح الخبراء باستخدام أدوات مثل وضع القراءة الكاملة وإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام أثناء القراءة الرقمية، وهي تعديلات بسيطة يمكن أن تحسن الفهم وتقرب تجربة الشاشة وأيضا من جودة القراءة الورقية.
1: أيهما أفضل مستمعينا؟ في النهاية الإجابة الأكثر دقة هي أن الأفضل يعتمد على الهدف من القراءة. أنت إيش هدفك من القراءة؟ إذا كان المطلوب فهما عميقا أو دراسة نص طويل ومعقد مثل المواد القانونية أو العلمية أو الأدبية، فما زال الورق يتفوق لدى كثيرين خاصة ممن نشأوا على القراءة التقليدية.
0: أما في حالات القراءة السريعة يا عيد، فالتصفح أو البحث القراءة السريعة عن معلومة محددة أو القراءة الترفيهية، فالشاشات تؤدي المهمة بكفاءة كبيرة وتوفر وقتا وجهدا ولا يمكن تجاهلهما. ومستمعينا، يطرح بعض الباحثين فرضية أن الجيل الجديد الذي نشأ في بيئة رقمية قد يطور بمرور الوقت مهارات مختلفة في القراءة الرقمية العميقة، وهو ما قد يقلل الفجوة الحالية بين الورق والشاشة. لكن في الوقت الراهن تشير البيانات المتاحة إلى استمرار أفضلية الورق عندما يتعلق الأمر بالفهم العميق والاستيعاب طويل الأمد.
1: السؤال الأخير مستمعينا من هذه الدراسة: المستقبل للورق أم للشاشات؟ لا يبدو أن المستقبل أو أن المستقبل سيكون للورق وحده أو للشاشات وحدها، بل لمزيج ذكي بين الاثنين. فالورق يوفر بيئة تساعد على التركيز والتأمل وبناء علاقة هادئة مع النص، بينما تمنح الشاشات مرونة وسهولة ووصول غير مسبوقة إلى المعرفة. ربما يكون السؤال مستمعينا الأهم ليس ورق أم شاشة، بل متى تختار الورق ومتى تلجأ إلى الشاشة، وكيف نصمم عادات قراءة تتيح لنا الاستفادة القصوى من مزايا كل وسيط دون أن نفقد متعة الفهم العميق التي تشكل جوهر القراءة نفسها. عجبتني هذا، أن أقول لك إحنا مزيج ذكي بين الاثنين، بين الورق وبين الشاشة. ولكن ترى المشكلة أنك أنت تعودت على شيء، يعني إحنا ذكرناها مثلا، حتى أنت ذكرتي اللي هي مسألة الاختبارات.
0: أيوة.
1: قبل أن نقرأ الخبر.
0: أيوة.
1: انتقلت للاختبارات. فعلا يعني الأشخاص اللي يدخلوا مثلا في مسائل الاختبارات، الورق يكون معاهم أفضل من الشاشة، لأن
0: صح.
1: الشاشة ممكن بتمر وخلاص، عاد أنت ما ممكن ترجع لها.
0: صح.
1: وخصوصا اللي يدخلوا أيضا في مقابلات.
0: صح.
1: في العمل وكذا، في بعض الجهات ممكن أنت ما تسمح لك أو ما تتيح لك في ذاك الموقع، ما يتيح لك أنك ترجع مرة ثانية لل.
0: أيوة.
1: للي سبق.
0: الشاشة اللي قبلها.
1: أيوة اللي سبق.
0: بالضبط. بس جميل.
1: كيف أنوار؟
0: أنا سعيدة لأن الحمد لله في السيف سايد.
1: لا هذه سعيدة رازة. يعني الدراسة أنت مقتنعة فيها؟
0: إيه، لأن قلت لك أنا طبيعة حياتي كذا.
1: هي مزيج، يعني إحنا نقول إنه مزيج بين.
0: على حسب الهدف. إذا هدفي مثلا دراسة عميقة، تمعن، ناوي أني مثلا أدخل اختبار، ناوي أدخل مقابلة، أحتاج أني أنا لا ورق محسوس أكتب كل شيء أذاكر. وهو هذا اللي علمونا عليه أبائنا. أمي كان موتها الله يحفظها تشوفني أقرأ بس أذاكر، لا لا لا لا لا لا لا. تقولي مسكي ورقة وقلم وكتبي إجابتش عشان تتذكريها. وصحيح لما تكتب تتذكر، بس إذا كنت أقرأ عشان أترفه، يعني كذا رواية، أقرأ شيء
1: مجرد تصفح
0: للتسلية،
1: يعني.
0: مجرد تصفح. فالشاشات موجودة بس مع إغلاق الإشعارات.
1: إغلاق الإشعارات، وأيضا هنا أنوار في شيء لما يعني يذكر بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، تراها أيضا بالنسبة للبصر، بالنسبة للنظر، يعني الشاشات مدى تأثر النظر والعين بي، يعني أنك تقضي أنت وقت طويل مع الشاشات، هذا راح يأثر عليك أيضا سلما، وأكيد يجهدك ويرهقك ويجهد، يعني يرهق الفكر معك
0: والله. أيوة.
1: والدماغ كذا يكون هذا، تزيد هنا المشتتات عندك. فخلاص تقول أنا أتوقف مثلا عند هذا النقطة، وأنت تريد أصلا تواصل، بس خلاص عاد الدماغ إشارات يبعث أنه
0: أنا
1: توقف هنا.
0: نفسي عيد أسمع جواب أحد المتابعين اللي يتعلموا الحين بالطريقة الذكية اللي هي عن طريق الآيبادات وكذا.
1: طبعا وصلتنا مشاركات حول هذا الموضوع، دراسة على السريع. طبعا
0: نسمع.
1: هنا نقول انه علاء الأمير، مساء عليك بالخير، يقول: تقنية العالم الافتراضي والتطور التكنولوجي اكيد افضل وبلا شك بالنسبة للأجيال المعاصرة، بس بالنسبة لي يعني هو
0: بالنسبة
1: ممكن
0: لا.
1: علاء يعني هل تقصد انت تفضل الورق
0: ايوه شكله علاء يفضل
1: ويقول بالنسبه للاجيال المعاصره يمكن اكثر الحين على الشاشات،
0: يمكن
1: يعني يمكن استخدام الشاشه
0: عيد. احنا تربينا وتعودنا بهالطريقه، يمكن عشان كذا
1: على الورق.
0: ايوه على الورق.
1: فحتى لما تقرينا يمكن ما نطول، صحيح احنا معانا الشاشات ما نقضي وقت اطول
0: هذا
1: في القراءه
0: بنمد الايباد.
1: عبد العزيز يقول للاسف الان اصبح كل الكل يريد معلومه، اذا يعني اذا احد يريد معلومه يلقى الى برنامج اللي هو جوجل او برنامج شات جي بي تي وغيرها، فبالتالي يقول لك يروح انه عبد العزيز يعني مع الشاشه بس، لكن هنا يذكر لي للاسف معنى ذلك انه يرجعوا للورق.
0: أيوة.
1: تمام يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا عبد العزيز.
1: ايضا هذه مشاركه لعلاء الامير يقول بالنسبه لي الورق افضل. هذا رجع الحين علاء.
0: ايوه
1: افضل واعمق، وكل ما تكتب العبارات نصيا تكون افضل حفظا وذهنا. شكرا لك يا علاء.
0: شكرا يا علاء. عبد الله درويش يقول مستوى مجتمعنا ارتفع، انا ما اعرف اذاكر الا واليوتيوب شغال. لا هو الذاكر واليوتيوب شغال ما مشكله، اهم شيء انك ماسك ورقه وقلم.
1: ما في مشتتات
0: ما
1: يعني
0: في
1: يعني هذا ممكن تجيبك المشتتات
0: صراحه. صراحه من تجربه لا احيانا في اشخاص يعني انا ما اعرف اذاكر فيزياء.
1: لا هو يقول الحين انا اذاكر وفاتح اليوتيوب.
0: انا فيزياء ورياضيات لازم اسمع شيء عشان اذاكر.
1: ايوه
0: فهو ما مشتت أحيانا.
1: والحين صرنا إحنا حتى في شيء يعني حتى بالنسبة للدروس لما تقترب الامتحانات الدبلوم العام وكذا.
0: أيوة.
1: في دروس يعني عبر التلفزيون مثلا قناة عمان تظهر لطلاب طبعا الدبلوم العام كذا درس على الهواء وغيرها في كذا، فأيضا هذه تتيح لهم فرصة
0: تساعد.
1: فالبعض نقول إحنا هنا عامل مساعد. دكتور محمود التركي يقول حرفيا الورق افضل وهو الاصل وله اثر العميق في النفس. شكرا لك يا دكتور محمود.
0: شكرا دكتور محمود. ايضا سامي الحجري نرسل لك اكبر تحيه. يا مرحبا فيك يا سامي، ايش تقول على موضوعنا على السريع، يا ترى تفضل الورق ولا تفضل الشاشه في القراءه والفهم؟
1: وبامكانكم ايضا اللي يتابعونا على منصات شبيب المريه على اليوتيوب ومنصه اكس مستمعينا يشاركونا في مواضيع وفقرات البرنامج تو الناس. علاء مره ثانيه يرجع ويقول ان احنا تعلمنا منذ الصغر نعم اذا اردت الحفظ دون عفوا احسنت شكرا انوار، اذا اردت الحفظ دون واسقل ذهنك بالكتابه.
0: جميل. اي والله تعرف عيد انا
1: معانا القلم وها ونعلم على كل شيء.
0: اي والله ذكرتني لما ينازعونا في المدارس. أيوة. عيد الكتاب
1: ضغط
0: ايوه الكتاب لا ترى بعدين بيستخدم مره ثانيه، لا تحطوا فيه وسخ.
1: ايوه
0: لا تخطط عليه
1: اصلا ما يصير كذا. ما يصير انك لازم تضع خط على الكلمه فلانية، ضع خط على هذه العبارة على هذه الجملة على هذا الاسم. عبد العزيز يقول احنا تعلمنا بالورقة والقلم وليس بالأجهزة.
0: تعرف عيدنا في أيام الجامعة حاولت بينه وبينك هو كسل اني ما استخدم ورقة وقلم واذاكر بس من او عفوا ما اجيب الكتاب من مكتبة اللي ندرس منه واكتفي بالسلايدات، أذاكر بس من السلايدات اللي طبعا في الشاشة.
1: أيوة.
0: وما أطبع السلايدات، ما أطبعهم عندي، لا أذاكرهم من الشاشة.
1: يعني قصدك أنت مثلا حتى في الكمية مثلا الكمية صعب أحيانا على الشخص

0: أقول أنا هاوي للقراءة والروايات نوعين، البي دي اف والكتب. بس الكتب عالم ثاني، تحس بشعور غير أحسن يعني عن الكمبيوتر والجهاز.
1: هو على فكرة ترى مستمعين الكمبيوتر وخاصة الآيبادات الحالية إنزين، ونفس الشيء اللي ذكرناه من شوي اللي هو تبع كتاب الحبر أو كذا دفتر الحبر، هذا مستمعين ترى نفس الشيء بإمكانك إنك أنت تخطط فيه، تقدر تسوي أسئلة وتحدد وكل شيء. بس نرجع ونقول صدقوني اللي يبقى هنا
0: حتى الطلاب يعني في أثناء يعني هذا أيضا مرتبط بالورق أكيد، لما تعمل مسودة أو أنك مثلا تخطط على عبارة معينة أو جملة معينة. علاء يقول عليه أفضل الصلاة والسلام حثنا على تدوين العلم وتقييده لضمان حفظه وبقائه. شكرا لك يا علاء عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: بس أنا مستمعين تراني أرجع وأقول أنه حاليا في عندنا مدارس ذكية رقمية وما عندهم حتى ورقة كتاب، فأبنائنا يتنشأوا على إنهم عن طريق الشاشات.
0: صح.
1: صدقوني يمكن ترى يكون أفضل منا بوايد، وبعدين بعد فترة من الزمان لما تسألهم تقدروا تستخدموا الورق ولا الشاشة بيقولك الشاشة، ما نقدر.
0: أيوة. ترى هي على حسب فعلا يعني أيوة. الزمن وتغيرات الزمن
1: أيوة.
0: ومتطلباته. إذن مستمعينا هذا خبرنا فيه السريع، الورق أم الشاشة، أيهما أنت تقدر من خلاله تحفظ وتتذكر.
1: عيد عبد الله
0: ايش يقول؟
1: يقول وين اخوي،
0: عجبتني هذه وين. لا لا احنا راح نعبري يا جماعه. زين يلا
1: انزين. يقول اخوي يقول حال امي انا ما اعرف اذاكر من الكتاب ويذاكر من اليوتيوب، بس احس غلط، ولا وش رايكم؟
0: عيديها مره ثانيه.
1: عبد الله درويش يقول اخوي يقول حال امي انا ما اعرف اذاكر من الكتاب بس اذاكر من اليوتيوب، احس غلط، ولا وش رايكم؟
0: ترى هي انت قلتي قبل شويه انه متطلبات الزمن وظروف الزمن، انت ايش محتاج، وبعدين احنا نتكلم عن الجيل الحالي، وحتى في موضوعنا اليوم لما نتكلم عن الهواتف الذكيه بغض النظر عن يعني يصير فيها تفتيش او ضروره وغيره وغيره وغيره. الحين الولد الحين حتى لما الابناء بشكل عام لما ذكرت شمس قالت انه مثلا انهم ما اصبحوا ما يذاكروا الا من التليفون،
1: صح،
0: من الهواتف، فهذا جانب إيجابي.
1: صحيح.
0: فإحنا أكيد يعني أنت شوف وضعك كيف.
1: أيوة عبد الله.
0: أنت على إيش تأقلمت يا عبد الله؟
1: بالضبط.
0: على إيش تأقلمت؟ الكتاب طبعا موجود في المدرسة. أيوة الكتاب موجود. صحيح. تعطى أيام المدرسة وكذا، ولكن في نفس الوقت نعتبره هنا مساعد. حتى في الفقرة أو الدراسة الأخيرة اللي ذكرناها.
1: في الفقرة الأخيرة.
0: لما كنا نقول إنه أصبح هناك يعني في يعني. اتفاق ذكي بين الورق وبين الشاشة.
1: أيوة بين الشاشة.
0: بين الورق وبين الشاشة.
1: بالضبط. بحيث على حسب الهدف. فبالتالي أنت ممكن تتجه للورق من أجل الفهم العميق، ممكن تتجه للشاشة من أجل الترفيه.
0: مثل ما قلنا ومثل ما قلت أيضا أنوار، هذا اللي كنا نذكره إحنا المعلومة أنه هو مزيج أصلا ذكي بين الاثنين، فالورق يوفر بيئة تساعد على التركيز والتأمل وبناء علاقة هادية مع النص، بينما تمنح الشاشات مرونة وسهولة. وسهولة وصول غير مسبوقة إلى المعرفة. يعني هم الاثنين النتيجة تعادل مستمعين.
1: نتيجة
0: تعادل، بس عادي يختلف من شخص لشخص يعني.
1: والله تصدق
0: وأكيد هناك أفضلية يعني. أنت تفضل.
1: أكيد.
0: أيوة.
1: لكن ما سهل عيد يعني. مثلا أنا صراحة أتكلم أرجع وأقول عن من واقع خبرة، المصيبة إن عيالنا الحين كذا، نحن كيف نتقبل هالجانب، كيف نتقبل؟ نحتاج إن نفهم إنه ترى يمكن هم طريقة تفكيرهم، عقلهم، طريقة بناء تكوينه بإمكانهم أنهم يتأقلموا مع هذا الموضوع.
0: أكيد. إحنا راح نطلع للفترة الدينية، ولكن قبل طبعا خلينا نشير إلى رسالة الدكتور محمود، لا ننسى شعور قراءة القرآن الكريم في الكتاب ليس كشعور الشاشات. شكرا لك دكتور، وشكرا لمتابعينا. إحنا معاكم راح نكمل إن شاء الله تعالى بعد الفترة الدينية لأذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
2: Ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We

0: ليتس جو. كأس العالم 2026 ومع أكيد آخر مستجدات المونديال والأدوار الإقصائية. شهدت مستمعين الكرام المنافسات حسم بطاقات العبور للدور المقبل من البطولة، حيث نجحت منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في اقتناص تذاكر التأهل، بينما انتهت رحلة منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية رسميا في هذه النسخة.
1: تفوق إنجليزي الصعب مستمعين نجاح هارين كين في قيادة منتخب بلاده لعبوره محطة الكونغو الديمقراطية بعد مباراة معقدة انتهت بهدفين مقابل هدف، وأيضا إثارة بلجيكية سنغالية حسم المنتخب البلجيكي مواجهة مليئة بالندية أمام السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.
0: وعبور أمريكي مريح تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دور 16 عقب فوزها المستحق على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد واستعراض فرنسي ورقم قياسي. اكتسح المنتخب الفرنسي نظير السويدي بثلاثية نظيفة في دور 32 في مباراة شهدت اقتراب كليان مبامبي من كسر الرقم القياسي المسجل باسم ميسي.
1: مباشرة مستمعين معاكم إلى كواليس وأخبار المنتخبات. يا ترى ما عندنا من أخبار اليوم معاكم مستمعين. قلق في المعسكر البرازيلي، يواجه المنتخب البرازيلي احتمالية غياب نجمه لوكاس باكيتا عن اللقاءات القادمة نتيجة تعرضه لإصابة.
0: وضحية الإقصاء المكسيكي سارع المدرب سيباستيان بيكاسيس بتقديم استقالته من تدريب المنتخب الإكوادور فور الخروج من البطولة إثر الهزيمة أمام المكسيك.
1: وهناك جانب مظلم مستمعين للاحتفالات، واجهت الجماهير المكسيكية أوقات صعبة بعد أن تسببت حادثة مؤسفة في تعكير أجواء الاحتفال بالتأهل التاريخي. مستمعين هذه آخر أخبار كأس العالم 2026، نتمنى إن شاء الله إنكم مستمتعين في هذه الأجواء الرائعة مع أهلكم وأصحابكم والمباريات الجميلة. أكيد نحن في انتظار الدور طبعا 16 بإذن الله تعالى المتأهلين، ونشوف يا ترى من اللي راح يتأهل لهذا الدور، وكلنا قلوبنا أكيد مع منتخباتنا العربية. طبعا منتخب المغرب بانتظار إن شاء الله إبداعه في المرحلة القادمة، منتخب مصر والجزائر كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا أيضا نذكركم من جديد في الكواليس في هذه المباريات مثل ما ذكرنا سابقا، وأيضا مستمعينا آخر مسجلات المونديال نذكرها دائما معاكم في برنامج توي الناس في أحد فقراتنا اليومية، دائما تشهدوا هذه المسجلات وآخر الأخبار. إذن مستمعينا نحن متواصلين معكم أكيد في برنامج تو الناس، ونتمنى إن شاء الله أنكم مستمتعين معنا، ونترككم مع هذه الأغنية ديما ديما،
0: هذه للمنتخب الجزائري.
1: قلت لنا بطلع حلنا
0: 1 2 3 من بعد أغنية المنتخب الجزائري راح نرجع لكم مواصلين أخبار كأس العالم.

0: ومع هذه الأجواء الجزائرية والترانيم الجزائرية مستمعينا مباشرة لمباراة الجزائر مع سويسرا اللي راح تكون إن شاء الله صباح يوم الجمعة الساعة 7 صباحا في استاد بي سي لس بكندا.
1: إذن هذه المباراة مثل ما ذكرت أنوار الساعة 7 صباحا يوم الجمعة بإذن الله تعالى، وكل التوفيق لمنتخب محاربي الصحراء. أما اليوم مستمعي الكرام راح تلعب مباراة بين إسبانيا والنمسا الساعة 11 بتوقيت مسقط. راح تكون المباراة على استاد لوس أنجلوس بأمريكا الساعة 11 المساء بين إسبانيا والنمسا.
0: أيضا مباراة البرتغال وكرواتيا مستمعية راح تكون بإذن الله تعالى الساعة 3 فجر يوم السبت،
1: وراح يوم
0: تكون
1: الجمعة.
0: يوم الجمعة عفوا يوم الجمعة وراح يكون إن شاء الله في استاد تورنتو في أمريكا.

0: مستمعينا، إذا هذه كانت أخبار كأس العالم 2026، ومثل ما ذكرت لكم سابقا بإذن الله يوميا راح يكون عندكم بعض الأخبار، بعض السوالف، بعض الحكاوي، بعض الكواليس مستمعينا في برنامج جو الناس عن أخبار كأس العالم 2026.
1: وتجدوا هذا الشيء كله في جو الناس على الشبيبة.
0: إيه، ما نحط خاطركم في شيء أبدا، كل شيء تحصلوه عندنا.
1: كل التوفيق إن شاء الله أنوار للمنتخب الجزائري إن شاء الله في مباراته، قلنا الساعة 7 بتوقيت مسقط، 7 الصباح عاد الخميس وصباحي.
0: اي والله صباحي.
1: ومع هذه لكن السهرات الكروية
0: الجزائر وسويسرا أهم شيء راح يكونوا الساعة 7.
1: اي سويسرا والجزائر الساعة 7 الصباح.
0: 7 زين، 7 عادي تقوم صباح كذا شوي
1: طوفي مباراة اسبانيا والنمسا.
0: ما تطوف. ما تطوف صراحة.
1: اسبانيا النمسا وايضا كرواتيا.
0: يعني صراحة مباريات عظيمة.
1: البرتغال ايضا.
0: عظيمة عيد. هذه المباريات اللي باقية، يعني اصلا الكل اللي باقي اسود امانة.
1: يعني هو احنا اشوف، خلينا نقول انه كأس العالم اصلا بدأ من دور 32. اللي يعني تجد الفرق اللي خلاص، اللي هو احنا النظام القديم، يعني كانك تقول انت بدايه كاس العالم دور المجموعات لما كان 32 منتخب، الحين
0: صح
1: 48، فخلاص عاد من دور 32 خلاص هنا عاد ما في مجال. يعني
0: اتفق.
1: وخلينا نذكر ايضا مستمعي الكرام بالاخبار اللي تناولناها انا وانوار قبل شويه عن اخر مستجدات المونديال. هنا انوار يمكن تكلمنا احنا عن الاستعراض الفرنسي والرقم القياسي اللي حققه اللاعب المنتخب الفرنسي اللي هو كيليان مبامبي.
0: مبامبي مبدع،
1: يقترب
0: مبدع
1: طبعا مباراه يعني من الاهداف اللي سجلها الحين، يقترب عشان يكسر رقم ميسي.
0: احسه هدفه، ما ادري ليش حس عاد بادي احس انه هدفه
1: خلاص
0: نصب عيني خلاص،
1: ولاعب يعني تو في عمر صغير.
0: اي والله
1: ممكن احنا نقول خلاص عاد ميسي ورونالدو يعني ممكن عاد في كاس العالم 2030، ما اعتقد انهم تكون لهم مشاركه. يعني
0: تصدق والله صح كلامك. يا والحين بتحصلوا كلهم صغارنا طبعا، وكل الجيل الجديد يموتوا في مبامبي مبامبي مبامبي، والحين مره تحسهم تو في السماء، في السماء طايرين، والجيل الذهبي الجميل القديم يقول يا الله يا ميسي، لا لا لا ما يكسر ميسي.
1: وأيضا هناك مستمعين الكرام، احنا تكلمنا أيضا عن المنتخب الإنجليزي وأيضا مباراة مع الكونغو بعد ما تقدم الكونغو طبعا بهدف، والإنجليز طبعا عملوا رومونتادا، قلبوا الطاولة على المنتخب الكونغولي بهدفين لهاري كين، لذلك طبعا المنتخب الإنجليزي يصعد لدور 16. وأيضا مباراة السنغال وبلجيكا، أنت متخيل أن السنغال كانوا فايزين ب2-0 لين الشوط الثاني،
0: شوف كيف
1: بلجيكا قلبت، يعني تعادلوا وقلبوا النتيجة 3-2.
0: ما تفت لين الشوط الثاني هم 2-0،
1: انتهت المباراة مستحيل. يعني الشوط الثاني دخل المنتخب البلجيكي عدل النتيجة وقابل الهدف الثالث، قتل آمال السنغال.
0: عزائي لكم يا جماهير السنغال، يعني حرفيا هذه أصعب مباراة،
1: مثيرة،
0: أصعب لحظة،
1: أعصاب،
0: أعصاب حقيقة. يعني لما عزائي لمنتخب السنغال، وأكيد طبعا تهنئتي للمنتخب البلجيكي. اذا مستمعينا، نحن نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. انوار ايش احد المتابعين يقول انوار توقعاتك بين اسبانيا والنمسا، مو منو نسوي تحدي بينه وبينك.
1: اها، على عشاء، ما على عشاء عاد، خلاص العشاء عاد الساعه، لان المباراه الساعه 11.
0: ايش عيد
1: بين اسبانيا وبين النمسا؟ يعني يحتاجون ان نتوقع.
0: أيوه.
1: اكيد اسبانيا،
0: صح اكيد اسبانيا، صدق عيد.
1: اقول هنا اكيد اسبانيا،
0: انا اقول لهم صدق عيد.
1: الا اذا النمسا فجرت مفاجاه،
0: والله حرفيا
1: ويصير في كاس العالم.
0: لحظه، كاس العالم ابو المفاجات، هو مسرح المفاجات حرفيا، بس ما مفاجات غير مدروسه، خلينا نحطها بعد على الطاوله واضحه. أيوة. يعني مفاجات مدروسه وبتدريبات يعني قويه حرفيا، واداء رائع في منتخب.
1: خلاص اصبحت من نخلص برنامج تو الناس بدات تجي لي عالم كرة القدم والتدريب
0: كله منك انت ابرار شوي شوي
1: ابرار بسرعة.
0: بس انا دخلت في الفترة الاخيرة، لان انا احب ادخل في الفترات الاخيرة، يعني بداية مباريات ما وايد احب اتابعهم.
1: بس خلاص، تحياتنا للزميلة ابرار
0: اكيد
1: اللي تشتغل على هذه الفقرة، فقرة كأس العالم.
0: بس من الحين من الفترة الحالية لا خلاص معاكم، لانه الحين بدأ الحماس، تو بدأ شغلنا الصح على قولتهم. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية على وجه الخصوص بإذن الله تعالى، والكاس عربي بإذن الله، والفرحة راح تكون فرحة عربية. إذا المستمعين نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، نتكلم عن يا ترى بمتابعة جوالات أبنائنا الأطفال، ونحن نتكلم أكيد عن فترة الطفولة، فترة المراهقة أيضا، يا ترى هل هي ضرورة تربوية أم هي تدخل وانتهاك للخصوصية؟ نحب نسمع آرائكم على 24 99 00 00 الاتصال، أما الواتساب فنحن بانتظار رسائلكم على 94 777 975.
1: أكيد وصلتنا رسائل على 94 377 975. هذه الرسالة وصلتنا من العراق.
0: يا أهالينا في العراق،
1: أهالينا وحبايبنا في العراق، شكرا إذاعة الشبيبة، شكرا لكلامك الراقي دكتور محمود، شكرا جزيلا لك، الله يسعدك يا دكتور محمود. وأيضا هنا وصلتنا رسالة في موضوع حلقة اليوم.
0: إيش تقول؟
1: أنا عاد تخيلي مرسل الرسالة قبل لا أقرأ رسالته مجهز، ما أعرف أتوقع الكيرم أو إيش ذا. لا الجاكارو عفوا.
0: جاكارو.
1: ويقول الجاكارو من صناعتي الخاصة.
0: لا.
1: صانع جاكارو. لا لا لا. احنا راح نقول بعد شويه من الشخص المرسل صانع جاكارو.
0: يا سلام
1: صناعتي ده.
0: يا سلام يا سلام علي
1: نوار.
0: والله كفو والله كفو. ايش الاشياء المستخدمه عيد؟ كانها اشياء
1: اللي هي
0: كانه زين. اعواد كبريت او شيء من هالقبيل. لا ترى انا من بعيد
1: زين. اذا كنت تسمعنا طبعا هذه الرساله وصلتنا هذه الرساله وصلتنا من سامي العبدلي، يمسي عليكم بالخير ويمسي على المتابعين، وأيضا تحياته للأخ يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي. واصل تحياتك يا سامي. بس لسامي لو تخبرنا أنت من يعني إيش الأدوات اللي استخدمتها في صناعة الجاكارو.
0: صحيح.
1: زين تتواصل معنا. وأيضا رسالة أنا كنت أقول للعم، أنا ما قرأت قراءه رسالة العم سعيد.
0: العم سعيد أتوقع
1: ما قرأتها، كان يقولنا اللي قرأتها لما يقولنا جزر ديمانية. إيه
0: في موضوع الحلقة بعد عم سعيد ما شارك.
1: موضوع ولاية وحكاية. سعد يقول أنا أقول يعني هو يقول يعني سعد تفتيش جوال بين الأب وابنه ما في خصوصية ولا تدخل في الثقة. وأنا أقول نصيحة لهذا الجيل، يحتاج أحد يعرف ولده يعني إيش يسوي بالتليفون، سواء كان الكبير أو الصغير. وبعد يقول أنا هاوي لقراءة طبعا الروايات نوعين، اللي هي البي دي اف، وإحنا تناولنا رسالة بين الكتب، والعالم الثاني اللي هو يدخل يعني يحسسك ويشعرك بعالم ثاني اللي هو طبعا الورق. فأحسن يقول يفضل أن الورق أفضل من الشاشات. سعد شكرا جزيلا لك، هذا في خبر على السريع.
0: شكرا شكرا يا سعد، يعطيك الصحة والعافية.
1: إذن مستمعي الكرام، أنت مع أو ضد تفتيش الأجوال؟ تفتيش الأجوال الأهداف.
0: شكلك
1: بعدنا عالق أنا في كأس العالم، عالق في كأس العالم. تفتيش الجوال، جوال الأبناء، هل أنتم مع أو ضد؟ وهل تشوفوا هذا الشيء ضرورة تربوية أم انتهاك لخصوصيات الأبناء؟ على 24 99 00 00. وأيضا للي يتابعونا على اليوتيوب ومنصة إكس.
0: إذن مستمعينا، ونحن أيضا نسأل ونقول يا ترى متى ما هو البديل التربوي لهذا الجانب؟ يقول لكم مستمعينا، يتجه التربويون اليوم نحو مفهوم الرقابة الذكية. إيش هذا الرقابة الذكية؟ يقولون لكم تقوم على الحوار ووضع قواعد واضحة وبناء الثقة، بدلا من الاعتماد على التفتيش المفاجئ اللي ذكرناه طبعا في دقائقنا السابقة. دراسة حديثة مستمعين تشير إلى أن التوازن بين المتابعة والثقة يعزز من وعي الأبناء ويقلل من السلوكيات الخطيرة.
1: وفي دراسة مستمعين الكرام تقول المفارقة في الوقت اللي يسعى فيه الأهل لحماية أبنائهم قد تؤدي الأساليب الصارمة إلى نتائج عكسية، مثل إخفاء المعلومات أو إنشاء حسابات سرية. هي هذه المفارقة،
0: هذه مصيبة، هذه ما مفارقة بس هذه مصيبة.
1: هم يريدوا يحموا أبنائهم. أيوة. بس في أساليب صارمة، أساليب معينة ممكن تنفر الأبناء من هذه المعاملة من هذا الأسلوب، يخليهم يعني تصير نتيجة عكسية إن إحنا نخفي عن أبائنا
0: صح
1: في أشياء خاصة، في حسابات سرية عندنا
0: صح
1: إحنا نخفيها عن أبائنا.
0: أيوة
1: هذه النتيجة العكسية وهذه هي ردة الفعل
0: بالضبط. وبعدين عاد يمكن قبل أنت تسوي هالفعل وتخلي ابنك يفقد الثقة فيك يكون ما جالس يعني يصير لأي شيء، ما جالس يسوي أي شيء، ولحظة أنك أنت سبحان الله يعني هو يبدأ خلاص يخبي عنك هناك ممكن تستوي المصيبة.
1: بالفعل.
0: عاد أنت كيف يعني بتكون حل المصيبة أعظم من حلها ما قبل، يعني مثل ما يقول وقاية خير من ألف علاج. فأنت من البداية حاول لا تفقد الثقة، جدار الثقة هذا اللي بينك وبين ابنك
1: جميل.
0: حاول بالعكس انك تبنيه مثل ما يقولوا طابوقة طابوقة، تبنيه بالمرحلة مرحلة، تبنيه عبر طيلة يعني عمر ابنك الله يطول في أعماركم. بالتالي انت راح توصل لمرحلة انه ما في داعي انك اصلا تفتش، انت عارف انه ابنك راح يحكي لك كل شيء مثل ما قال عيد. لكن انك تجي وفجأة بعد ما بنيت هذا البنيان في نص الطريق تروح تهدمه بس مجرد شك ما له مبرر، هنا تكون مصيبتك أعظم في ترميم وطبعا إعادة بناء هذا الجدار. اليوم نحن مستمعينا نسألكم يا ترى من مواقف بعد مرت عليكم، يا ترى إيش هي المواقف اللي ممكن سواء كانت عندكم محيط أسرتكم محيط أصحابكم مجتمعكم ممكن شفتوا تصرفات غير عقلانية حتى من ناحية مثلا متابعة الأطفال، لأنه أحيانا ترى مثل ما قلنا ما يكون توازن، ممكن التوازن يكون مفقود ولما ينفقد التوازن عاد هنا تبدأ المصيبة. انت بعدك على شعره
1: السامي هي ذكرنا طبعا بعد الى الان ما ذكرنا الادوات اللي استخدم في صناعه الجاكارو صراحه
0: يعني
1: الموضوع الموضوع مذهل يعني على الرغم اني انا ما على الرغم اني ما العبها ولكن أيوه. طريقه يعني عملها
0: لا واضح ما شاء الله
1: هذه هي
0: حرفيا يعني هو ايش
1: مستخدم كل الاشياء اللي نقول
0: هل هي رسم على خشب
1: هو شايفه مثلا ايوه اللوح مثلا
0: ايوه
1: اللي هو مثلا نقول احنا الكيرم
0: ايوه
1: زين
0: ايوه شكله
1: ممكن
0: يكون
1: بطريقه ممكن
0: حبيت
1: تحيه لك يا سامي
0: لا خطير سامي خطير
1: شبابنا مبدعين
0: اي أيوة والله
1: انور
0: وكذا يعني مثل ما تقول استغلال الوقت في شيء مفيد فبالتالي صراحه جكارو من صنع يده بالله يروح يشتريها ما شاء الله عليك يا سامي
1: وفي رسالة من سعد الهدابي يقول طبعا تحية مسائية لكم فريق تو الناس وإذاعة شبيبة والمتابعين أيضا يعتقد يقول من وجهة نظر سعد طبعا بات الأمر ضروري متابعة الأبناء من قبل والدين أو الأسرة بخصوص الحرص الشديد بالمتابعة وتفتيش الجوال بدقة في ظل مخاطر الإنترنت والحسابات الوهمية الغير لائقة التي تجر أخواننا وأبنائنا إلى الدمار الذاتي والنفسي والعقلي له وللأسرة من واقع نعيشه في ظل طفرة السوشيال ميديا وكثرة البرامج والتطبيقات. يواصل سعد طبعا يرفع أصدق التعازي والمواساة إلى الأسرتين الكريمتين في ولاية المصنعة، أسرة أبناء علي بن سليم الشكيلي في وفاة والدتهم، والدة كل من سليم أو سليم وحسين أبناء علي بن سليم الشكيلي، وأيضا للأخوة طبعا بدر وإبراهيم وحمير وعبد الله أبناء ناصر بن خميس بن محمد الخميسي، وذلك في وفاة أيضا والدهم الشيخ ناصر بن خميس بن محمد الخميسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيرين طبعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. شكرا لك أخوي سعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سعد يقول بهذه الضرورة الموضوع بغض النظر طبعا هم أبنائنا وإحنا اللي جبنا لهم هذا
0: والله
1: احنا اللي جبناه، وبالتالي احنا ايضا نريد على اساس ان احنا نحميهم من الشيء اللي سلمناهم اياه، ما معنى ان احنا اعطيناهم خلاص الموضوع يترك مفتوح كذا.
0: صحيح. ونرجع ونقول مستمعنا انك انت صدقني بيكون وايد اسهل انك انت تتخذ هاي الخطوه اللي تكون فيها بشفافيه مع ابنك، انك انا يعني راح نكون على انا وياك نراقب ونشوف ايش المواقع ايش مثلا اذا شيء معين جاك لا تتردد وتعالي. نفس الشيء ترى ممكن يكون عندهم خوف مثلا فلنفترض ابتزاز إلكتروني. والابتزاز ترى ممكن يكون مثلا لعبة هو يلعبها فجأة جاء ابتزاز إلكتروني، ممكن يخاف يجي يقول لك. فأنت نفس الشيء لازم أنك تبني هذا القناة الاتصال بينك وبينه، أنه ترى عادة تجي وتقول لي والله فلان ولا شخص معين يبتزني إلكترونيا. بالتالي أنت تقول له هذا الشيء في مرحلة متقدمة لما تعطيه الجهاز أسهل بكثير من أنك تروح في منتصف الرحلة وتقول له والله أنا جاي الحين أريد أتدخل.
1: صحيح أنور، يعني من البداية.
0: من البداية.
1: من البداية.
0: عشان نسهل بس الموضوع على الأبهامات.
1: سامي هنا طبعًا رد علينا. الأشياء اللي استخدمها في صنع الجاكارو اللي هو يقولك بليوت ودريل العفر واستكرات.
0: أيوة.
1: الله يعطيك العافية.
0: عشان كده هذك الدوائر شكلهم محفورين يعني بدريل وعليه مسوي استكرات جميل. الله يعطيك العافية يا سامي.
1: الله يسعدك يا سامي.
0: إذا نرسل أيضا أكبر تحية لي حسان ومرحبا بالبلوشي، نرحب فيك. وأيضا في بوصال ويقول أنا أتابع لحد الفجر بصراحة، لعبة بلجيكا آخر الشوط الثاني
1: اللي هي مباراة أمس بلجيكا والسنغال لما قلبت عدل بلجيكا النتيجة.
0: أيوة النتيجة. إذا مسمعين نحن متواصلين معكم أكيد في برنامج تو الناس، وأكيد في فقراتنا المتبقية في برنامج تو الناس راح نطلع لفاصل قصير بإذن الله وراجع لكم مع سوالفنا وحكاوينا.

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس. دو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: تحية مسائية لكم مستمعي الكرام وكل اللي سالكين دروب السلامة بإذن الله، توصلوا إلى مقاصدكم وانتم بألف خير وسلامة. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. هنا في اليوتيوب أمان المقبالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: أسعد الله مساكم وعليكم السلام يا أماني. الخميس الونيس يلي ما يشارك في تو الناس خسران. شكرا لك تو الناس، إن شاء الله يكون كل رابح. وأيضا هنا ماري، قل السلام عليكم. وعليكم السلام يا ماري
2: وبركاته.
1: وهنا معانا أيضا سامي العبدلي يمسى علينا بالخير في منصة اليوتيوب.
2: نور السرور يا سامي
1: وعلى أيضا جميع المستمعين. إذن مستمعي الكرام خلينا نقول موضوع حلقة اليوم، هل أنت يعني أو أنت مع أو ضد تفتيش جوال الأبناء؟ على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام مساء الأنوار.
1: أهلا وسهلا. إذا كان مساء الأنوار إذا يروح للأنوار تتكلم.
2: الأنوار مباشرة.
3: الأنوار كلكم منورين على مركب.
2: الله يعطيك الصحة. لا لا بس بسلطان، بسلطان تعترف، أنت تعترف ترى الاسم شو اسمه مرة جاي الاسم أنوار مرة.
1: زيد بعدنا أنا كذا كرم. أنا عاد كرم مني قلت خلاص يكلم أنوار بما أنك ذكرت الأنوار يعني. عاد أنت ما تسحب البساط.
2: كامل.
1: ها؟ أيوه. هي خلينا شوي.
2: آفة عليكم.
3: لا
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسعدك يا أبو سلطان. طمنا عنك الغالي.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: وين
3: أنتوا اليوم الصباح؟
2: والله هم كانوا أمس بس عشان الزميلة شيء ما كان عندها ظرف، ولكن تو الناس انتظرهم ما ينفع موجودين اليوم في تو الناس أبو سلطان، وسعيدين بسماع صوتك. كيف الواعدة؟
3: الواعدة الحمد لله.
2: ما فيها أمطار؟
3: لا أمطار ما
2: في. والأجواء كيف؟
3: رجوع الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين. ربي يعطيك الصحة والعافية يا أبو سلطان. إنزين يا أبو سلطان، نبي نسمع رأيك في موضوع حلقتنا اليوم.
3: والله موضوع اليوم صراحة هو رأي بتكون موضوع مشوق. يعني أنت صح أنك ما أنك تدخل في خصوصيات الطفل، لكن كنصحه وتوجده ما أنك على الجهاز وتنتاول على الجهاز والدور، بس لا نصحه نصايح هو يستفيد منها. نعم. يتعلم منها. إذا كان على خطأ هو بيراجع حساباته وبيشوف يعني إذا هو كلام والديه صح بيتبعها. يعني
1: كلام جميل.
2: حلو.
3: أيوة. بخصوص أن التجسس، لا أنا أقولك ما أكون مع التجسس، لأن هذا يشبه كما تقول قلق للطفل.
2: صحيح.
3: يعني أوكي الطفل اللي هو اللي أقل من 18 سنة براقبه صح، لكن براقبه بالطريقة اللي هي أعطيه نصائح وتوجيهات، واللي هو أكبر عن 18 سنة بنصحه بعطيك.
1: جميل.
3: وبشوف إذا كان إنه على غلط بقول يا ولدي إنه كده وكده هذا غلط، حاول إنك تنتبه على نفسك لأنك قفاك مستقبل. إذا تشوف سمعتنا وسمعتك وسمعت الوطن وتكون هذه أنت حامل عندك رأي، يعني رأي في الوطن أهم حاجة يعني.
1: جميل أبو سلطان.
3: ما أي واحد شاف اليوم التواصل الاجتماعي دخل وسوى حركات وسوى أشياء هذه اللي هي شوه سمعته وسمعت بلاده.
2: نعم.
1: كلامك صحيح أبو سلطان. هنا ليش يعني طبعا الكثير من الأهالي لتفتيش هواتف أبنائهم؟
3: أنا غلط هذا أسلوب. كما تقول إنه صعب إنه الطفل يتقبل، كأنك أنت شاك في طفلك ما معطي من الثقة.
1: جميل.
3: ما معطي من الثقة أو الحرية، هذا أكبر غلط. لا تفتشه، شفته على غلط نصحه الأولى الثانية الثالثة النبي ثلاث، تبع النصيحة هو نصالحه، ما تبعها في نهاية المطاف هو بيحس بالندم وبالغلط اللي هو وقع فيه.
1: كلام جميل.
2: والجميل اللي ذكرته أبو سلطان لما قلت كل مرحلة بمرحلتها، مرحلة طفولة والمراهقة أنا أقدر أتدخل أكثر، لكن مرحلة ما بعد المراهقة في يعني ما بعد 18 غايتها عادي يكون نصيحة، نصيحة بناءة، هذا هو
3: بالفعل، لأن أصبح واحد خلاص سواء ولد ولا بنت صح. خلاص يعتمد على نفسه
2: صحيح،
3: هو يعرف اللي يسره ويضره.
2: أي والله،
3: ولما ينظر ما ينظر حل هذه اللحظة، ينظر لمدى بعيد المستقبل.
2: أي والله صحيح، يعطيك الصحة والعافية يا أبو سلطان على هذه الكلمات الجميلة، وطبعا شاكرين لك اتصالك في برنامج تو الناس.
3: العفو، لو أن شوية بالتحصيل اليوم
1: العتب من محبة الغالي، العتب من المحبة
3: بالفعل، لأنكم عزيزين وغاليين
1: صراحة. الله يسعدك،
3: الله يسعدك، ما شاء الله عليكم، يعني عند كل يعني ما عند أبو سلطان خصيصا، لا عند الجميع ما شاء الله،
2: الحمد لله عليكم. جزاكم الله خير،
3: وبإحسانكم وتواضعكم يعني هذا واحد بثمن بأمانة، يعني ما شاء الله عليكم،
2: يعطيك
3: الله يحفظكم ويومكم سعيد إن جميعاً شاء الله،
2: جميعا
3: سعيد يا رب،
2: يومك
1: سعيد الغالي. شكرا جزيلا لك، شكرا أبو سلطان،
3: في حفظ الأستاذ،
1: تحياتنا، في أمان الله، في أمان الله، مع السلامة. النصح يقول أبو سلطان
2: واجد مهم، ما بعد سنة 18 خذوا انت ما تروم تدخل عليهم، هي. والله تعال جيب افتش،
1: ايوه هناك اساليب معينه،
2: ايوه لانه هناك عاد ما بيكون
1: وتختلف بين الاعمار يعني،
2: ايوه صحيح،
1: اللي عمره 18 يختلف اكيد عن اللي عمره 8 سنوات و9 سنوات
2: صحيح،
1: وهكذا.
2: اي والله، اذا مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم في الدقائق الاخيره، نتجه مباشره معاكم الى سينما تو الناس على بدايه الويكند، يا ترى واي فيلم راح ان شاء الله تتابعوه، ايش الافلام المتواجده معنا في دور السينما العمانيه، نبغى نعرف اي فيلم ايضا كيف الترتيب بالنسبه للافلام، ايش الفيلم اللي حاز على المركز الاول في شباك التذاكر والاقبال من ضمن الجمهور يا ترى. فبالتالي مستمعينا نحن جمعنا لكم اليوم ابرز الافلام الموجوده في صالات السينما العمانيه وتقييمها، فبالتالي المركز الاول في هذه الليسته يجي ويتقدم ويتصدر سوبر جيرل، مع أنه كان الأسبوع الماضي متأخر قليلاً في المراكز الأولى، فصار في المركز الأول حالياً هو فيلم أكشن مغامرات وخيال علمي، تعود البطلة الخارقة سوبر جيرل في نسخة جديدة مختلفة، حيث تنطلق في رحلة فضائية مليئة بالانتقام والعدالة بعد تعرضها لخسارة كبيرة، ويشاركها البطولة جيسون مومورا بدور لوبو. والتقييمات مستمعينا في هذا الفيلم 7.2 من 10 من 10 على 10، 7.2 على 10 بتقييم النقاد، أما تقييم الجمهور فتقريبا 76%، وهذا الفيلم مستمعينا يستحق المشاهدة إذا كنت من محبي أفلام طبعا المؤثرات الصوتية والآي ماكس، فهو من أفضل الخيارات في هذا الأسبوع، رغم أن آراء النقاد كانت منقسمة حول هذا الأمر.
1: في المرتبة الثانية مستمعي الكرام دوغ سيفن يأتي في المرتبة الثانية هذا الفيلم، طبعا هو أيضا من نوع الأكشن والجريمة، إنتاج عربي ضخم، يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز في مواجهة عصابة دولية لتجارة المخدرات، ويعد من أكبر الإنتاجات العربية هذا العام، والتقييم اللي حصل عليه نقول 7 من 10. الفيلم يستحق المشاهدة مستمعي الكرام إذا أنت من محبين أفلام الأكشن الأفلام العربية، وهذا الإنتاج طبعا هو إنتاج ضخم من أقوى الترشيحات الحالية.
2: جميل، هذا الفيلم جالس يروح بعيد ويقرب بعيد.

0: الأسبوع الماضي يمكن الثالثة أو الثاني، الحين تراجع المرتبة الرابعة. هو فيلم أنيميشن عائلي، وطبعا هو مع شخصية محبوبة، والفيلم مناسب لجميع أفراد العائلة مستمعينا.
1: يلا أبو داود انتربول أوفيسي.
2: Good evening.
3: Good evening.
2: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
4: عندنا معلومات جديدة.
5: And what is it that you do?
6: I'm a fortune teller. If you're ready to battle, let's make it happen. What you
7: waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وبقرة.
8: ايه الخطة بالظبط؟
9: يلا يلا يلا.
10: بينك ليدي شحنة مخدرات.
11: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
12: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
13: You know what he does? He documents his whole life.
14: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
15: Why do you look like a criminal to me?
16: Let's dance.
17: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا الإعلان الرسمي لفيلم The Seven Dogs، الفيلم العربي الضخم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. بذلك احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس مستمعينا، وشكرا لكل من كان معنا طبعا عبر أرقام التواصل من خلال سماع أصواتكم على 2499000 أو على رقم الواتساب على 94777975، وأيضا اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية في اليوتيوب ومنصة إكس.
1: إذن مستمعينا أكيد دائما وأبدا نشكركم على مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا، ومستمعينا مثل ما قلنا دائما التوازن مطلوب، سواء كان أكيد في مراقبة الأبناء أو أيضا في بناء الثقة معهم، فكونوا دائما أصدقاء أبناء في حلهم وترحالهم، ودائما حاولوا انكم تكونوا مثل ما نقول بانيين لهذه التربية، متجهين دائما الى طريق اسعاد ابنائكم بالمتابعة الواعية لهم في طبعا تعاملهم مع التكنولوجيا الحالية، وليس تهديما لطموحاتهم وامالهم ونقف في طريقهم. اذا مستمعينا كنا معكم انوار العلوي، عيد الخويطري، وبدر البلوشي في برنامج تو الناس. في يوم الخميس نتمنى لكم بإذن الله تعالى إجازة سعيدة وتصبحون على ألف خير.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

فكرنا وصلنا لها.